إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

مريم العذراء وتأنى السليمان ملاد بلاد سربنت تألم وقبر وقام بألم وأتوا اليوم السادس كان في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذي لا حياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسكم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين اعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

0: بخلاص واغفر لنا خطايانا.
1: من كلي ليسون كلي ليسون كلي ليسون
0: من فلوجسون
2: يبي بروسيس تاسيتي
0: يرني فاسي
1: نوماتي
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوب على عيونكم لأن تبصر أذانكم لأن تسمع فلنصحبك أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة في قلب القديس.

0: نذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا نذكر مستغفراتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت وحياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا
1: هللويا هللويا يسوس بخريستوس بشيري ام ابنو تي ابيت شي ساريك سفتي بارسينوس اسماس فين جي تي بارسينوس خيم بسليم تتيوزي افتون في بولخني

0: acostamento do Evangelho.
1: صوت السماء الإنجيل المقدس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا مريم التلبشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا
2: بن شايس وبن نوت وبن ستير وبن أور تيريني سوز وفرسوز وفشيني مبنوت يضانخ بيونا وشايني بأفا بن نتبي
1: صاسي كيري
3: المزامير وترتي لبنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين أقسم الرب ولن يندم إنك أنت هو الكائن الأبد على تقسيمك صادق الرب عن يمينك لذلك أرفع رأسنا الليلويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا ولنا مخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد آمين. حينئذ تقدم إلى تلاميذه وقالوا له أنت تعلم أن الفريسيين لما سمعوا هذا القول عثروا فأجاب وقال كل غرس دم يغرسه أبي الذي في السماوات يقلع من أصوله اتركوهم هم عميان قادة عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط أنت لهما في حفرتين فأجاب بطرس وقال له فسر لنا هذا المثال فقال لهم أنتم أيضا حتى غير فاهمين ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل فم الإنسان يمضي إلى الجوف وإن دفع إلى المخرج وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج وذلك ينجس الإنسان لأن من القلب تخرج أفكار الشريرة القتل الزنا الفسق السرقة شهادات الزور التجاديف هذه هي التي تنجس الإنسان وأما الأكل بيد غير مغسولتين فينجس الإنسان
1: والمجد لله دائما يتقدس اسمك يأتي ملك وجودك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في التجربة بخريستوس يسوس بن شويس
3: خلاص يمون تو كيري وكلينا تي
1: نوبيون سو كيري
3: بوسومين سو متفوق امين
4: ايدين فاوسي
1: تو نيف مات يسو
4: يا السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الاب الذي قطع كل الرطات خضعنا مقابل الالام من خلص المحيين في حقوق تلميذ القدسين ورسل الاطهار قال لا مقبل الروح القدس من غفرتهم لا من خطايا مفرتنا ومسكتم ورائي مسكت انت الان ايضا

0: Okay, agyom nevma tike nikain kestos ionos ton ionon am. Noshe voli goi mozio ben shoin sisos ve Christos ipshiri em ibnoti abe chisarek sichem ti barse nos asmas fenje ti barse nos afton fe borchen yismot chem vihu emma shon sotim mono nainan kirie eleison Κύριε ευλογήσον αμήν εσμού ερώης μου ερώης τίμε τ' ανιακόνι εύολ γομπές μου.
1: Χριστός βεννούτη.
0: Αμήν εσέ σώβη.
1: Αιώ المسيح λένε μελικ السلام αθήνα سلام كل الله سلام كخر لنا خطايانا لك الملك والكل مجد والبركة والعزة لابد امين احسبنا رب مساقين وكل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشهدك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد والامين
1: خنفران بيوت نفسين ان ببن مسوا بنوتي نوت امين في سمارا اوت نجيف نوت فيوت بانتوكراتور امين
3: علينا في سمارا اوت نجيف منو بنيسين شيد يسوس بخرسوت بنشوي سمين
1: سمارا اوت نجيف ببن مسوا بن باراكليتون امين مجدا واكراما اكراما وجد للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا ظهر الدور امين احسدنا يا رب مستحقين لكل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن
1: اخطيت سامحوني الله يحللكم شو السنين هنا شو السنين تسبحة الساعة الثالثة والساعة السادسة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين يا سيدي

0: Som han är ingen.
1: متجه المعز الروح القدوس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أعطاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنكياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: أقول لي دائما لبني أمين أقول لك أن المسيح مع بك الصالح والروح القدس. لأنكم تخلصنا أمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القدسين ويذكر المقرمين في الساعة الثالثة، زال تنزعهم من أيها الصالح، لكن جددوا في أحشائنا وقلبنا.

0: نخلق فيها الله روح المستقيم الجدد في عشائي لا تطرحني من قدام وجه الكرع القدوس لا تنزح مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة لا تنزح مني أيها الصالح لكن نسألك أن تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم وحي روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت ودي نفوسنا من دي كل إنسان هذا العالم ارحمنا يا ولد الله أنت الكرم الحقيقي الحامل عقود الحياة نسألك تسخرينا أيها المملوء النعمة ومرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي لنا مبارك ربي يا من فهم نهاية طريقنا لأنه إلى خلصنا
1: أيها ملك السماء المزرع الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصلاح وطمعة الحياة هل ما تفضل وحل في نطهر من كويتنا سيوصى على خالف نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا مخلص وعطيتهم السلام هل ما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
2: اجمع وقفنا بهيكلك المقدس نحسب خلقهم في السماء يا ولد الله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي ولد من عزوه ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي كان ومات صعد السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان كله وان دار الدور امين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب خذ لنا خطايانا خذ لنا أثامنا خذ لنا زلتنا افتقد مرضى شعبك الشيوخ من اجل اسمك القدوس سبعنا واخواتنا الذين رقدوا رب لنفوسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا الذي بلا خطيئة رب اعيننا اقبلت البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
4: يا ابانا الذي في السماوات
3: قدس اسمك ياتي ولك قوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا اعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع رب سلام لك نسالك ايها القديس المطهر مجد العذراء كل حين ولدت الاله ام المسيح سيدي صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس الرب عنا رسلنا رحمه نفوسنا واغفر لنا خطايانا ايها العذراء مريم ولدت الاله القديس الشفيع الامين الجنس البشري يشفع فينا المسيح الذي ولدتك انا ولم اخر خطايانا السلام لك ايها العذراء الملك الحقيقي السلام لفخر جنسنا ولدت انا عمانوئيل نسالك اذكرينا ايها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
4: زوكساس وسمو قدوس قدوس قدوس فصل من بشاره معلمنا مار متى الانجيل بشير والتلميذ الطاهر بركات على جميع امين
5: فلما ابصر الجمعه صعد الى الجبل وعندما كان يتقدم الى التلاميذ فتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمسكين بالروح لان لهم ملكوت السموات طوبى للحزان الان لانهم يتعزون طوبى للدعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السموات طوبى لكم اذا طردكم وعيركم قالوا فيكم لاجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن تدوسوا الناس أن يطرح خارجا وتدوسوا الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخف مدينة كأنها على جبل ولا يقودون السراج ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على منارة فيضيء من البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس فيرى أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماء
4: والمجد لدى مدينة أمين لك من خلال الله بسلام نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة سمعت على الصليب من أجل الخطيئة التي جرى عليها ابن آدم في الفردوس مزق خطايانا أيها المسيح لنا وخلصنا أنا صرخت يا رب سمعني اللهم سيب صلاة ولا ترفض طلباتي انت بتلي اسمع ناشية وباكر تذكر لا ما أقوله فاسمع صوتي وخلصنا سيب سلام يا يسوع المسيح أن سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بذلك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بلامك الشافي المحيي وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طير شماعي ولي الشهوات العالم اسكار احكامك السمائيه كرافتا
3: ان كي ان كي استوسيون استونيون امين
4: اذا سنادى الله ولا حج المعزل وكسرات خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولدة الاله العذراء نكس شفاعتك مقبول عند مخلص توماس طاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه روح وقادر خلاص نتألم من أجل لكي ينقذنا فلتدركنا رفض سنت مسكننا جدا عيننا يا الله مخلص مجد مجد اسمك يا رب نجينا واغفرنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: صلاة
6: تخلص الفوز الأرض كلها المسيح لهنا عند مبسط يديك الطائرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تسرق إلى المجد لك يا رب
7: أسجد لشخص غير الفسد هي الصلاة طلبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلينا لأن مشيئتك سرتم تصعد على السرير لتنجي الذين خلقتهم ونودي العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب
3: المجلات آمين
8: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدي العذراء نعظمك لأن منك بصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا
3: نعظمك يا من النور الحقيقي نمجدك يا ترى عذراء قديسة ولدة الإله لأن كرت سيرا مخلص العالم أتى خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل الإقليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس وفاء خطانا بشر بالسلوس القدوس لاهوت واحد نسجد الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خلق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس صلب عنا لعدي بلاد سربون تتألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات جلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المبصر من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق والانبياء وكنيسه واحده مقدسه جماعة رسولين اعترف بعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين
0: سلك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم.

स्तिष्णो दिवं दुक्र ह्योसो बिन्नोति ओ बिन्सुतिसोस्ख्रेस्तोस् नश्कोरो على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال سترتنا وأنتنا وحسنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعظمتنا

اسمعنا عيننا ويقبل سؤالات وطلبات القديس منهم بالصلاح عنا في كل حين، وليجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايا

شار ابنا احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عني وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن مضعف المقدس هذا نيز اصنان ابن منات ارنوبرين صحني مونان جانسك بك تقديم

بإيدك يا رب خدام هذا اليوم، القمامسة وقصوص الشمامسة كليروس والشعب، وضع فيه يكونوا محللين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسولية أفوال 12 رسول، فم ناظر لهم إنجيل مرقس رسول الطاهر والشهيد، فم بطرق القديس ساويس معلم الناسكوس قديس أسناس رسول قديس بطرس قاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس أغرغوريس قديس كليس بثينيس أفرس 318 المجتمعين فينيقيا والمئة وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأنفسوس، فما أبينا الطوبة والمكرم رئيس الأساقف البابا المعظم أنبا تردس الثاني، فما أباء الكهنة الحاضرين، فما حقالة مباركة والأمة مجدنا اسمك القدوس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا آمين. كل شيء يباع في الملحمة، كلوا غير فاحثين عن شيء لأجل الضمير، لأن للرب الأرض وملئها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا غير فاحثين عن شيء لأجل الضمير. ولكن إن قال أحد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا لأجل ذاك الذي أعلمكم ومن أجل ضميري. أقول من أجل ضميري، ليس ضميرك أنت بل ضمير صاحبك، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون أي شيء فافعلوا كل شيء لمجد الله. وكونوا بلا عثر لليهود واليونانيين والكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب نفعي وحدي بل نفع الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متشبهين بي كما أنا أيضا متشبه بالمسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي أخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته على جميعنا أمين. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو أيضا يثبت في الله. ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. بهذا تكلمت المحبة فينا، أن نجد دالة في يوم الدينونة، لأنه كما كان ذاك في هكذا نحن أيضا نكون في هذا العالم. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. فنحن نحب الله لأنه أحبنا أولا. وإن قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره فكيف يستطيع أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

برقصيد فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرجال قليلا إلى الخارج. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزعمون أن تفعلوا بهم، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي اتبعه عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين أنقادوا له تبددوا وصاروا كلا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب واكتسب وراء شعبا كثيرا، فلهذا الآخر هلك أيضا، وجميع الذين كانت قلوبهم مائلة له تبددوا. والآن أقول لكم: ابتعدوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا يمكنكم أن تنقدوه، لألا توجدوا أنتم أيضا محاربين لله. فأطاعوا ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يعلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. أما هم فذهبوا فرحين من أمام وجه المجمع، لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل هذا الاسم، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي كل بيت يعلمون ويكرزون بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. أمين.

بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اليوم 29 من شهر مصر المبارك. احسن الله انقضاء وعده علينا وعليكم ونحن وانتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والاسام والزلات من قبل مراحم ربي ابي اخوتي الجميع امين. في هذا اليوم تعيد الكنيسه بتذكار اعياد البشاره والميلاد والقيامه، وهي من الاعياد السيديه الكبرى، وتكون الصلاه في هذا اليوم بالطقس الفرايحي ويمنع الصوم عن انقطاع المطانيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء الموافق 303 ميلادية، استشهد القديس أثناسيوس الأسقف وغلامه جيراسيموس وصونيطوس. كان الأسقف أثناسيوس رجلا فاضلا غيورا على الإيمان المسيحي، وشى به الوزير أنطونيوس لدى أريانوس والي أنصنا بأنه مسيحي، فاستحضره الوالي وعذبه بعذابات كثيرة، وكان يزداد ثباتا واحترافا بالسيد المسيح له المجد، فغضب الوالي وأمر بقطع رأسه. أما الغلامان فقد عذبهما الوالي بالضرب والتعليق وغير ذلك. أخيرا أمر بقطع رأسيهما، فنال الجميع أكاليل الشهادة، وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الأجساد وكفنوها، ثم وضعوها في صندوق ودفنوها بكرام جزيل. وقد شرف الله قديسيه بآيات كثيرة، بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 520 للشهداء الموافق 804 ميلادية، تم نقل جسد القديس العظيم يحنس القصير من القلزم إلى برية شهيد، وذلك في عهد البابا يوانس الرابع البطريرك 48، حيث كان قد تولى على القلزم أمير كان صديقا للأنبا خائيل الأسقف. فذهب رهبان برية شهيد وهم يلبسون ثياب العرب فوق ثيابهم، ودخلوا إلى القلزم وأخذوا الجسد ليلا ومضوا به إلى دير القديس مكاريوس الكبير، فأدخلوه بالتراتيل وتباركوا منه، ثم مضوا به إلى ديره حيث وضعوه بكرام جزيل. ولكن بعد أن تخرب دير القديس يحنس القصير، أعاد الرهبان الجسد إلى دير القديس مكاريوس ووضع مع أجساد الثلاثة مقرات إلى هذا اليوم. بركة الصلوات فلتكن معنا ولربنا كل مجد دائم الأبد أمين.

رب المسيح إلينا الذي خاطب تلاميذ القديس المكرمين قائلا إن أنبياء وبركس الشان يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع بين إنجيلك المقدسة بطن بتقدم

0: ارحم.
1: واذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكر صلاه البتنا التي نرفعها إليك صبرنا الدين سوى كفر قد ربنا يحمر ضد شعب شيوم لأنك أنت حياتنا كل خلاصنا كل جانا كل شفانا كلنا وقيامتنا.

تفو بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. مبارك الرب الإله، مبارك الرب يوما فيوما. إله خلاصنا يسهل لنا سبيلنا، هللويا. مبارك الآتي باسم رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني ولا تجدونني، وتموتون في خطاياكم، وحيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود: لعله يقتل نفسه، حتى يقول: وحيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فكان يقول لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فأنا من فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فأنا لست من هذا العالم. فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء أيضا كلمتكم، وعندي كثير أقوله من أجلكم وأحكمه، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا أيضا ما سمعته منه، فهذا أتكلم به في العالم، فلم يعلموا أنه يكلم

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في قراءات هذا الصباح بتركز على أن المسيح هو حياتنا وهو النور، هو كل حاجة بالنسبة لنا. تلاقي المزمور بيقول مبارك رب الإله، مبارك رب يوما فيوما إله خلصنا. طبعا خلصنا ده عن طريق مين؟ عن طريق المسيح. مين المخلص؟ مين اللي خلصنا؟ كلمة مبارك يعني ايه؟ مبارك ابارك ربنا. انا عارف ان واحد يباركني او الله يباركني يعني هيديني بركة، هيديني حاجة حلوة. لكن انا ابارك الرب ازاي؟ كلمة اباركه يعني اقول عليه كلام حلو، يعني امدحه، يعني اسبحه. عشان كده تلاقوا في التسبيحة كتير مبارك الرب، كلمة مبارك دي تلاقوها كتير قوي في التسبح. فاحنا بنبارك ربنا يعني بنعترف بايه؟ بعظمته. لما انا ببارك ربنا واقول على عظمته العظيمة ديت انا اللي بستفاد. يبقى لو ربنا باركني هو بيباركني يديني عطايا، ولما انا بباركه لساني بيتقدس وحياتي. عارفين تسبيحة جميلة؟ قلبي ولساني للرب للثالوثي ايه؟ يسبحاني. فاحنا بنبارك ربنا، وكلمة أبارك ربنا يعني اعتراف كمان، بعترف بيه إنه هو الإله العظيم الذي يستحق يقول لك المجد والبركة والسلطان. فبنباركه بمعنى إن احنا نعترف بيه. المسيح قال لليهود إن انتوا لن تروا وجهي حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. مين الآتي ده؟ اللي جه من السماء، اللي هو مين؟ اللي هو المسيح. فيقولوا مبارك الآتي باسم الرب معناه يعترفوا بيه كرب وإله. يبقى بيتهم يترك لهم خراب إلى أن يجي يوم يأمنوا بيه ويقولوا مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده وانتوا بتقولوا نباركك نسبحك أمين أمين في اللحن اللي بنقوله أمين أمين بموتك يا رب نبشر وقيامتك المقدسة، ولما نقول بقيامتك المقدسة نبشر، هنا احنا بنعترف بالمسيح كإله. لازم نعترف بك إله في كل لحظة في حياتنا. يعني ايه في كل لحظة في حياتنا؟ يعني انا مش بعترف بك إله وأباركه لما أكون خدت منه حاجة حلوة ولا مبسوط منه، لا. لما بعترف بيه كإله وأباركه كإله في كل موقف أعليه هو، يبقى هو الكل في الكل. لأن خلي بالكم مزمور يقول مبارك الرب الإله، مبارك الرب يوما يعني كل يوم، مبارك الرب يوما فيوما إله خلاصنا. ده الإله بتاع الخلاص بتاعي. وبعدين يكمل المزمور يسهل لنا سبيلنا. فلما دخله وأباركه في كل موقف من مواقف حياتي، ده إله خلاص هيخلصني وهيسهل طريقنا. عشان كده يقول اعرف الرب من كل ايه؟ من كل قلبك، تتكل عليه وتعرف. يبقى أباركه مش معناها ان انا اقول كلمتين، لا. أباركه بمعنى ان اعترف به إله كإله في حياتي، في كل موقف من مواقف حياتي بعترف به. ايه اللي يمجده وايه اللي يفرحه اعمله وبكده بباركه. لاني لو قلت له يا رب انت عظيم وانا بباركك، وبعدين كذبت ولا شتمت ولا حلفت ولا تصرفت تصرف غلط، يبقى انا باركته؟ فين بقى البركه اللي انا باركته بيها دي؟ يبقى هنا اباركه بمعنى ان انا اعترف بيه. وده اللي قاله المسيح له المجد، قال من يعترف بيه قدام الناس اعترف بيه قدام ايه؟ ملائكه الايه؟ ملائكه ابي في السماوات. يبقى اذا لازم نعترف بيه ونباركه في مواقف حياتنا. ودي كلمه جميله جدا بتتقال، يقول لك بتمجد ربنا. انا بعمل كل حاجه من اجل مجد ايه؟ مجد. يعني ايه مجد ربنا؟ يعني اظهر عظمته في حياتي بتنفيذي الوصيه بتاعته. فلما بعمل وصيه بتاعته يرى الناس اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يبقى ده امجد ربنا. عشان كده
في البولس اللي اتقرا النهارده يقول لنا كده ان كل حاجه نعملها نعملها من اجل مين؟ من اجل مجد الله. من اجل ايه؟ مجد الله. فيعلمنا كده ويعلمنا يقول فافعلوا كل شيء لمجد الله. اقول الايه تاني في كورنثوس الاولى في الاصحاح 10 يقول فافعلوا كل شيء لمجد الله وكونوا بلا عصرة لليهود واليونانيين. يعني وانت بتعمل اي حاجة لمجد ربنا، وانت بتصلي لانك تعترف بك اله عظيم بتمجده في الصلاة وتسبحه، مش جاي عشان الناس تصلي، مش عشان الناس يشوفوك. لو صليت عشان الناس ده مش لمجد ربنا. انت بتخدم خدمة، الخدمة دي عشان ربنا. ايه؟ عشان ربنا قال لي كده ويرضى عليا، مش عشان اكسب الناس ولا ارشح نفسي مثلا. يعني ارشح نفسي في مثلا في اي حاجة كده والناس يقولوا لي ده عظيم وبيعمل. يبقى كل شيء لمجد مين؟ لمجد الله. نقول تاني الآية ففعلوا كل شيء لمجد الله وكونوا بلا عثرة. وكونوا بلا عثرة، يبقى ببارك ربنا وربنا مبارك في حياتي بمعنى ان انا امجده واعترف به وسبحه، هو الكل في الكل. ليه؟ لانه هو الحياة. يقول كده انت هو، زي ما يقول كده في أشيت الانجيل، حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجانا كلنا، شفائنا كلنا. يبقى ايه وحياتنا ايه؟ كلنا. يبقى هو قيامتنا وهو حياتنا وهو اللي لينا. وده اللي المسيح قاله اليهود، لو حد ما حبش يخلي ربنا في حياته بعد عنكم، يبقى معناه الضلال له. عشان كده في الانجيل يقول لنا كده الزموا الادب في المزمور لئلا يغضب الرب. يعني نلزم الادب، يعني طوعوه وخافوه وباركوه كاله وعظموه كاله، ان انت تسمعوا كلامه. الزموا الادب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الايه؟ الحق. هتضلوا. فاللي بيمشي غلط في سكه، غلط في سكه شهوه، في سكه نجاسه، في سكه طمع، مش بيمجد ربنا لا، ولا بيبارك ربنا. ده مش لازم الادب، ده كده مش ايه؟ مش ماشي بالادب اللي ربنا بيعلمه لنا. الادب دي معناها التعاليم المقدسه اللي اداها لنا. وبالتالي هيضل هيضل. هتقولي يعني ما فيش احتمال ان هو ما يضلش؟ لا، ده هيضل 100%. وده اللي قاله المسيح في الانجيل، انا امضي وستطلبونني. وبعدين لما يجي يضل الانسان بقى ويقع في مشاكل، ليه وقع في مشاكل؟ واحد كذاب وعمال يكذب شمال ويمينه، وما في الناس ما تثقش فيه بعد شوية، وحياته تبقى وحشة قوي ويكشف كذبه، وبعد شوية يبعد عنكم يندم. ها؟ هيندم. فده اللي قاله اليهود، قال لهم هتطلبوني، اللي انتوا بتعملوه ده غلط. وفعلا اتشتتوا واتبهدلوا في جميع انحاء العالم، هتطلبوني. وبعد كده صرخوا للاسف، وتقعدوا تصرخوا وتتعبوا جدا جدا، وستطلبونني ولا تجدونني، لانهم مش مأمنين بي. وتموتون في خطاياكم، هتموتوا في خطاياكم، هتطلبوا ان انتوا تبقوا في سلام ومش هتلاقوا السلام لانهم بعاد عنه. وبعدين يقولوا حيث امضي انا لا تقدرون انتوا ان تمضوا. ليه؟ لانه هو السماوي، حدش يقدر يروح السماء غير عن طريق المسيح. هو السماوي، مفيش خير ونعمة وبركة غير عن طريق المسيح. هتقولي انا عايز حياتي تبقى مبروكة وابقى ناجح، مفيش نجاح غير عن طريق المسيح له المجد، اللي كان مع يوسف فكان رجلا ايه؟ ناجحا. وكان مع دانيال ودانيال كان بقى عظيم جدا. فمفيش غير عن طريق المسيح له المجد. فإذا ما قدمناش غير مين؟ ما قدمناش غير المسيح له المجد. لا تقدرون أن تأتوا، مش هنقدر نعمل حاجة إلا ذي. لا تقدرون أن تفعلوا شيء إلا إيه؟ إلا ذي. فقال اليهود ألعله يقتل نفسه، حيث
ويقول فالمسيح قال لهم ايه؟ فكان يقول لهم انتم من اسفل، انتم جسديين ما تعرفوش السكه بتاعت السماء، انتم من ايه؟ من اسفل. الناس الجسدانيين اللي ما عرفوش المسيح يفضلوا جسدانيين لانهم ما عرفوهوش. خلي بالكم فيش واحد جسداني يقول انا هعرف السكه الصح وهقدر اعرف الصح من الغلط. اقول له لا، الصح والغلط عند واحد بس، اللي هو مين؟ اللي هو المسيح له المجد. لما بتعرفه بيديك الروح القدس اللي يشتغل فيك ويعرفك الطريق ويحببك في الطريق ويديك الدافع والإرادة انك تمشي في الطريق. ولو ما عرفتوش هتلاقي ميولك الشريرة الجسدانية بتجذبك. عشان كده واحنا بنصلي نقول له لا تميل قلبي لكلام الشر، قلبي ميال لوحده بطبيعته. خلي بالكم احنا ميالين للشر بطبيعتنا، وميالين لعدم المحبة، وميالين للشر لعدم القداسة والدنس، ميالين فينا ميول جوه. لكن لما المسيح له المجد بنأمن بيه، بيدينا النعمة والروح القدس اللي خلي قلوبنا تميل للسماء وتحب السماء ونقدر نحارب الميول الوحشة دي. فقال لهم انتم من اسفل، لازم تأمنوا بي الاول، انتم من اسفل، اما انا فانا من فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. عشان كده قال لهم هتموتوا في خطيتكم. فاذا طريقنا الوحيد علاقتنا بالمسيح، نبارك المسيح، نعترف بالمسيح، نمسك في المسيح، سكة الوحيدة. عشان كده قال أنا الطريق ألف ولام بالألف ولام، ما قالش أنا طريق. أصل لو قال أنا طريق ما في طرق كتير، لكن أنا الطريق والحق والإيه الحياة. علاقتك بالمسيح إيه؟ عشان نخلص الوعظة وقت الوعظة، علاقتك بالمسيح إيه؟ بتحب المسيح ولا بتحب إنك تيجي كنيسة الغرض تاني؟ بتحب تعمل خير عشان ايه؟ ياريت نقول له يا رب عايزين نبقى المجد ايه؟ كل شيء نعمله يبقى المجد اسمك، عشانك انت وعشان خاطرك انت. ياريت ناخد تدريب ندرب نفسنا نقول عشان خاطرك يا رب اعمل كذا، وعشان خاطرك يا رب اعمل كذا، عشان خاطرك اسامح، عشان خاطرك هصلي، عشان خاطرك وبحبك انا هخدم الخدمة ديت، وعشان خاطرك مش هكذب، وعشان خاطرك هبعد عن الناس الوحشين. كلمة عشان خاطرك بنقولها مع بعض كتير، يقولك عشان خاطري، تقول طب زي بعض، وعشان خاطرك هعمل كذا، او عشان خاطرك هعمل كذا. طب والمسيح اللي يستحق الحب ونباركه في حياتنا؟ اقول لكم الآية تانية تطلعوا بيها وكفاياكم كده، يقول كده هوت في كورنثوس زي ما قلنا، ففعلوا كل شيء لمجد الله. عرفنا عن ايه كلمة لمجد الله دي؟ فافعلوا، ياريت نقولها في قلوبنا، هنعمل كل حاجة عشان ايه؟ لمجد ايه؟ الله. فافعلوا كل شيء لمجد الله وكونوا بلا عسرة. فافعلوا، نقول مع بعض تاني، فافعلوا كل شيء لمجد الله وكونوا بلا ايه؟ بلا عسرة. فافعلوا كل شيء لمجد. فين الشباب اللي معانا متعملس احد؟ ففعلوا كل شيء لمجد الله كونوا بلا عسرة. عشان ايه بقى نعمل اي حاجة؟ عشان خاطرك. كان في نادي جميل جدا اسمه نحمية، فكل ما يعمل حاجة يعملها يقول ايه؟ اذكر لي يا الهي الخير اللي انا عملته. يبقى عامله عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ربنا. ويقول كده كان والي عظيم، مفروض ان هو والي مفروض يعيش في قبها، ياكل ايه ويشرب ايه ويعمل ايه. قال لم اكل خبز الوالي، يعني الاكل اللي بياكلوه الملوك والولاة ما عملتوش. وكان يجيب مع المائدة بتوع الناس ياكلهم معاه، هو ما يميز نفسه عن ايه بقيه الرعيه. ويقول اذكر لي يا الهي. يبقى احنا هنا ايه؟ حب في المسيح. كل عمل نعمله لمجد الله ونكون بلا عسرة. حب في مين؟ في المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد لأبد.

0: Εν σοφέ σε πρόσχομεν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, χεν
1: بالحقيقة
0: ομίθι.
1: روم بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولي نعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بزور وحي لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة.

مستحق وعاجل، مستحق وعاجل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكنيسة رب الحق الكائن قبل ظهور الملك الأب السكت العالي والنظم المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسيح.

0: يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات والسلطات والكراسي والروية والقوة.
1: وإلى الشعر كنزوره.
0: أنت هو الذي يقف حولك الشعر بيمتلون عينا والصرافين ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

القدوس القدوس القدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى انقضاء، بل تعاهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

وعلمنا طرق الخلاص، منعما لنا بالميلاد الفخار الذي من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك على أين، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجنة.

اموات في اليوم الثالث واصع السماء وتجلس عن يمينك يا الاب ورسم يوما للمجازاه هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد

وسامعه وأعطاه لتلاميذه القدسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كل منهم كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم لكم عن كثيرين، يعطى لهم مغفرة خطايا.

الساقين كلنا يا سيدنا نتنا والمخصصات أنفسنا والسادة أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيب من مراسم جميع القديسين رضنا الضوك من زلبات. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

0: منزلة الخيطرة بالدم الكريم الذي مسح فصها بسلام وكل ساق فرس الأوكسين الذين في أونسكول يا رب أبانا طبعا مكرمنا سلا ساقيفا باطر أركان الباب المعظم الأنباط ودروس الثاني
1: يا رب ورحام
0: والذين يفسرون معهم كلمة الحق باستقاماتنا بهم على كنية شعب أنا بهم على كنيستك المقدسة رونا قطيعك بالسلام اذكر يا رب بين القوامس والقصوص الأرسل

0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
1: أسأل كما ذلك نعمتك في الرحمة وشلال الروح والتكسر.

غريب وضيف، ومن أجل نكون حزين نرجوك واطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تدرجك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسن. اصنع معنا صلاك يا معطيا طعما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحمد نزيكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين.

رب وامر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكر قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع قديسين ارضوك منذ البدء. ابانا طهر اسال ابا والانبياء والرسل بشير الانجيل والشهداء والمتلفين وكل ارواح السكين الذين كملوا في الايمان. وبالأقصى القديس الممنوع من الأعضاء كل حين والآن قدس الطاهرة مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة والقديس عن السابق الصابق الشهيد والقديس صفرنسى الشمس عون الشهداء ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطل القديس عثمان الجسكوس والقديس أثناس الرسول والقديس بطل الشهداء رئيس الكهنة والقديس عن ذابي الفم والقديس سودس والقديس أوفيس والقديس ديمتريوس والقديس كيرنس والقديس باثينيوس والقديس أورورس الناطق بالعليات والقديس أورورس العجب والمعجزات والقديس أغريغوريو الأرماني والسلسمان 17 مشام بنك ما خلصي مزيك وسلسين متين وأسس أبانا الصديق العظيم نبنطنس البرم ببولة والثلاث مقرر الكبسين وجميع أولاد ملابس الصليب أبانا بحنس كمس أبانا ببشوء البرج وحيك خلصنا الصالح أبانا ببولة الطموح أسكدني سيدي لوين قديس سيد الرومين ماكسيموس وطوماديوس والتسعة وأربعين شهيدا شوشات والقول قديس أبا موسى حنس كامل كز أبانا أبا ظنيان كموسى أبانا أبا سيزورس الكز أبانا أبا وخوم صاحب شاكتر سميزو أبانا أبا شنوز مصحدين أبا ويسا تلميزو أبانا أبا برامس كوفاي موتيز وليغمين اسمي خيل بحير تلميزو أبانا أبا الصنطون أبونا أبي شوي كامل وكل ما صف قدسي كون الذي بسؤالات وصلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

ذكرنا الاسلام والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا بنياه بالايمان بالمسيح ومعهم نفس عبدك المرحوم نصحي حليم عدلي نجيب عبط جندي عريان فانوس صلاح يوسف عزة ألفي والمرحومة سرايا يونان كمال يمسيح ميري توفيق فريال فهيم سمير لبي فوزية هرمينا ماري مينا حبيب وكل من وضعت أسمعهم على مذبح مقدس تفضل يا رب من نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع قدرة على الروح فردوس النعيم الموضع الذي هرب

0: طهرا وخلاصا وغفرانا لخطايانا، لكي بشكر النصر نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول يا أبانا
1: الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك.

0: خلص حقاً ومعروحك من صب خوف الأمين
1: مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
2: قدسات للقدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس أمين
1: واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس أمين
2: ميري لباسي
1: كتب نفماتي سو
2: سوما جون كيمتي من يسوع كريستو تيسو

وعرفنا السلسين أن هذا هو الجسد المهي الذي يبنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيداتنا ملكاتنا كلنا ولتلال القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاص بومتي أسلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة يؤمننا لو لم يفارق نسوت لحظة واحدة لطرف عين يعطى عنا خلاصا وغفران القضايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الكافر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: كذلك على الأرض وخبزنا الذي الغد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد إن بخريستوس أسوس بين شويش
1: لفلوجي صوان
0: إي ببروسوشي صوصيتي
1: إيني باسي
0: تتون ماتي سو
1: مارن شبه ما تنطفن بري فربس ناني بوه النايت ابنوتي فيوتن بن شويس وابنوتي وابن صوتي رئيسوس بخريستوس جاف ارس كي بازي نيغون اف اري فويس نيرون اف اري هيرون اف شوبت نيرون اف اسير اف تيتو ايرون اف انتن شاي هري ايطاي او نو صاي ان صوف اون وارنتي هو ايروف هو بوسنت اف اري ايرون خين واي هو اس او اف اي نمني هو تيرو انتي بن اون خين هرين ان جيبي بن دكراتورش بشوس بن نوتي
0: روس افك صوستي
2: كريالي يسوع
1: افني بشوس بن نوتي بي بن دكراتور بيوتن بن شويس وف بن نوتي وبن سوتير اسوس بي خريستوس نشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا اليك اشفقت علينا وعضدتنا ذات بنا الى هذه الساعه
0: لبولك يرحمنا الله يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا يقبل الي سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب ارحم
1: من اجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام العداء الخافين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العالم

0: الكون أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وأخواتنا.
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا.

بين القصوص وكويتنا الشماميسة بين الروبان وأمهاتنا الرايدة.

0: الحمد
1: تفضل يا رب ان يحنفوسهم جميعا في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحه واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، واعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين.
0: يا رب ارحم، تفضل يا رب ان تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك انت يا رب اله ابانا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا للابد امين. فلتكن رحمتك علينا كمثل تكن عليك، لان كل رجاك لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اقطار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أني لي برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإن أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك وخلصني وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك أنبوة الحياة بنورك يا رب من عين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء إلى أبد الأبد أمين. جيد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغوايا تحقق كل قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل طلبتنا إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الرزق الغد، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. السلام لك نسألك القديس المتولى مجدنا العذراء كل حين ولدة الله أم المسيح إسرائيل صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
2: لهنا العذراء القديس أسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا يغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة شفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي زرتي لكنا من نفران خطايانا.
2: السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا يا ذا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: Priyam Khanipo Epsarapchasa Wairam and Bismari to seven Maparia Gor.
1: Tavrite, Tangus and Jeda with him Bepsan Mojasoira, Jete Orosa, Wainamokiporo.
0: So Roman Moki Eros can be go and Tini Gosh, son of water, Shiri, Tobolis, Sinner Sali.
1: Afti Mini Gareros, Hanan Mishan Ravichajami, Volkembike was Oti, Sobnarumata.
0: Shirini Oti, Barsino Seremin, Elisini, Shirin Shoshanti, Bangerson Evgoman, Emmanuel.
1: Tentio Ari. Ben mevote evrosate setanot narem ben chesuver Jesusif kenin novin anevo.
0: Sheshmenarshien girose oirat perem nasim ben zumbi ben tokratore chimchim misrioti.
2: Michael baby huid Gabriel be masnaf Rafael baby mashum tchadapti bo sentetrias.
0: Sori irzada kair sarasin mnalin lanshereni esovatun benisor.
2: Shiro bemni neserafim nesro nusim chesni gum befton zonan asom matos afay chaver main seos.
0: Baashriem kesisa enfi keni saetelab kariy sab. يسبحون بربطور صارخين قائلين
2: قدوس الله المرضى اشفهم قدوس القبر خدير بين يحوم
0: قدوس الازرموت لهريك ميراثك ولتكون رحمتك وسلامك حسن شعبك
2: قدوس قدوس قدوس رب الصبوت السماء والارض مملوتان من مجدك وكرامتك
0: بيزم قال الليل ويتبعهم السمايون قائلين قدوس امين الليل ويا المجد وللهنا
2: اشفعوا فينا يا العساكر الملكيه والطغمات السمائيه لأخبرنا ما خطأنا
0: ربنا يسعى المسيح اختار الرسل وهم بطرس ديراوس ويوحنا ويعقوب
1: وفيلبس ومتى وبرسلما وصوتهما ويعقوب ابن حلفاء وسمعان القناوي
0: تداوس ومتياس وبولس ومركوس ولوكا وقيهتي تلاميذ رزينا طبعا خلصنا
1: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكم بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد
0: خرجت اصواتهم الى وجه الارض كلها وبلغك الى امام الاقطار المسكونه
1: اطلبوا من الرب عنا يا سادة الاباء الرسول والسبعون تلميذان يغفر لنا خطايانا.
0: يا مريم الرسول الرسول الانجيلي الشهيد لالام الاله الوحيد الجنس.
2: حيث وانرت لنا بانجيلك وعلمتنا الاب والابن والروح القدس.
0: اخرجتنا من الظلمه الى النور الحقيقي اطعمتنا خبز الحياه الذي نزل من السماء.
2: وباركت بك كل قبائل الارض واقوالك بلغت الى اقطار المسكونه.
0: سلام لك ايها الشهيد سلام للانجيل. سلام للرسول مرقس ناظر الإله
2: من الرب عنا يا نظر إلى الإنجيلي مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا
0: سبع سنين أكملها القديس جوارجيوس سبعين لملك المنافقون يحكمون علي كل أيام
1: ولم يقدر أن يميلوا أفكار إيمان المستقيم ولا عز محبتي في الملك المسيح
0: كان يرد المداود قائلا أحاطت بي جميع لهم لكن باسم يسوع إلى أن انتقمت منه
1: عظيمة يا كرامتك سيد الملك جوارجيوس المسيح يفرح معك في اورشليم السمائيه.
0: سلام لك ايها الشهيد سلام لشجاع المجاهد السلام للابس هزجيه سيد الملك جورجيوس.
1: ضمن الرب عنا سيد الملك جورجيوس. مجاهد سيد الملك جورجيوس ليغفر لنا خطانا.
0: حب الاب مركوريوس القوي بالمسيح لابس الخوذة وكل سلاح اليمين.
1: واخذ
0: مضى إلى الحربي بقوة المسيح وقتل البربار بجرحات عظيمة.
2: نقز عن الأرضيات وطلب السمايات وتشجع في ميدان الشهادة.
0: أخذ ديكيوس الملك المنصف والمنافق بصبره العظيم وتعب تعب العذاب.
2: وبهذا لبس أكليل الشهادة غير المضمحل وعيدنا جميع القديسين في كرة الأحياء.
0: سلام لك أيها الشهيد السلام للشجاع البطل السلام للمجاهد محب الأب مركوريوس.
2: اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد محب الاب مرقوريوس لاغفر لنا خطايانا.
0: اذا ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه في هذه الحياه الباطله.
2: القديس ابامينا سمع الصوت الالهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد.
0: بيز النفس للموت وجسده للنار وقبل عذابات عظيمه لاجل ابن الله الحي.
2: لذا رفع مخلصنا الى ملكوته واعطاه الخيرات التي لم ترها عين.
0: سلم لك ايها الشهيد السلام للشجاع البطل السلام للمجاهد القديس ابامينا.
2: اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا.
0: شوفين سوار اسم سرقان قيمات شو سي سرقان قيمات شو سي سنفترين سوت وكو سنهم برسن سين بين.
1: متيوم بتاري ماز بن سوتير ناغا سوست بول نقيس بول هارون تبسن نرن تبيري.
0: سلام لك يا طال عزراء الملك الحقيقي يا سلام الفخري جنسينا ولدت لنا عمانوئيل.
1: نسأليك اذكرينا يا تشفيع الموت منا من ربنا يسوع المسيح. يغفر لنا خطايانا.
0: شسمه ناظمك ومن نور الحقيقة ومجدك تعالى الأزرار القديسة وليد سجلها لأن كل تلوم مخلص العالم وخلص نفسنا. المجد لك يا سيد الملك المسيح فخر الرسل الكريم شجاع تهليل الصديقين سبتك الناس غفران خطايا. نبشر بالسلوس القدوس بالأوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور مولود غير مخلوق ساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات يوم الثالث كما بالكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء الرب المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات

0: حقك واغفر لنا خطايانا.
1: امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم. كيريا ليسون
0: اشلي فلوجيسون
2: اندي بروسيفشيستوس ايتي
0: ايريني
1: كزمني ماتي يسوع.
0: يا سيد المسيح رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب رسل القديسين وتلاميذ المكرمين قائلا إن أنبياء نظرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطبل عيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بيت الباطي قديسك.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: يا رب ارحم.
0: أي اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا نذكرهم في ضراعتنا وفي الباطنة التي نرفعها لك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيمنا.

0: الجي بي اس نيو خلينا نبراني مش شوي سنتيني بكير يفلوك سنة اكتقا تمت سيو ناقيو فانجليون طوانا غنص ما
1: ساسي كيريه

ركن الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وحدث لما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك، ولما دخل إلى وطنه كان يعلمهم في مجامعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة وهذه القوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه هي مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أو ليست إخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه جميعها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس النبي مهان في جهة إلا ما في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. إن بكريسوس أسوس بين شويس
2: Ασκεί φαλάσι μου τε κρουκλινάτι.
1: Εν έπιον σου Κύριε
2: Ως χωμήν σιούμ τα βούχου. Αμήν.
0: Ειρήνη πόση.
1: Και το μνέμμα Τιήσου.
0: Αιώ السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيا الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين رسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة كل زمان أن يغفروا خطايا واربطوا ويحل كل ربطات الظلم. أسألك أيضا يا سيدنا عن عبيدك أبي وإخوتي وأضعف هؤلاء الخاضعين برؤوسهم أمام مجدك، ارزقنا برحمتك، ارفع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالخوف أو بالفكر أو بصغر القلب، فأنت يا سيدي عارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم ترأف علينا، اغفر لنا خطايانا، باركنا، حللنا، قدسنا، وطهر كل شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت يا سيدي إلهنا وينبغي لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. أمين.
1: أمين.

0: Τνώσει βαρνικό εμμαζίο πεντσόης Ιησούς βιε Χριστός.
1: Μόνοι μου εμε φιάρο μάρι βικνάιν εν τυχερίνι οίν σωπτεν πεκλέος.
0: Σωτήρ μου ανάιλαν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε ευλογήσον αμήν εσμό ερώης μου ερώης τιμήθαν Ιακών ευλγον πεσμό.
2: الله يترأف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك بارك ميراثك ارعاهم وارفعهم إلى الأبد ارفع شأن المسيحيين بقوة الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مرت مريم والثلاث منيرين الأطهار ميخائيل وغبريال ورفائيل وجميع مصافي الملائكة وكل الطغمات السمائية وصلوات رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء ومصافي لباس الصليب والأبرار والصديقين وملاك هذا اليوم المبارك وبركة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم أولا وأخيرا بركتهم المقدسة نعمتهم قوتهم هبتهم محبتهم ومعونتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوتي
0: أمين
2: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وإلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين
2: الآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

بالنعم ورفقات محبة البشر. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود، فلك بك ومع روح القدس المحيي المثالي ولك الآن. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لأني هالأذاب الأسام حبل بي، وبالخطايا ولدتني أمي. تنضح علي بزفاك فأطهر، تسمعني سرورا وفرحا، تبتهج عظامي المنسحقة. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عددني. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي، لكنك لا تصر بالمحرقات. الذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرذل الله. انعم يا رب مسيرتك على كنيستك، ولتبنى آثار لأورشليم. تسبيحة الغروب المبارك، ودم المسيح ملك.

0: وأرجو أن أغفر لي خطاياي من مزامير أبينا داود النبي بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. هللويا.
1: اعترفوا للرب لأنه صالح. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطي وماذا تزاد أيها اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويلي لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن كدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة، ومع ببغضي السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم به كانوا يقتلونني باطلا. هللويا.
0: مرارا قصيرا حاربوني منذ صبائي، ليكل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي على ظهر جلدان الخطاة وأطالوا اسمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يوقدون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحصى منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يكن المكتزون. إن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. هللويا.
2: ولما قاموا من المجمع ودخل بيت داخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحم قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أكلها، فوقف فوقها منها وسق منطر الحمى، فطلقتها وفي الحال قامت وختمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهلهم ولا يدعوهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح والمجد الله دائما.
3: ليكمل قول الله وسلامتين أشتمكم.

0: أبجي يا صوتي مو ناينا
1: إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني هأنزل بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: زوك تباتريك أيوك أجيب نظماتي.
2: اسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد بنى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرخ، فلا تتخلل عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع: أخطأت يا أبتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أوضع لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك.
0: كنين كأي كأستوسي.
3: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، هيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أغزى. وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلعوا نفسي عروس بلا عيب للختن الحقيقي.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالا يسون كريالا سون يا رب رحم. كريالا يسون كريالا سون اسمعنا وارحمنا. كريالا يسون كريالا يسون ارحمنا يا الله. كريالا يسون كريالا يسون يا رب ارحم. كريالا يسون كريالا يسون اسمعنا وارحمنا.
4: كريالا يسون كريالا يسون يا رب ارحم.
0: كريالا يسون كريالا يسون ارحمنا يا الله.
4: كريالا يسون كريالا يسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريالا

0: آيسون.
1: قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، لأنه ليس لنا معيد في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة، من أجل اسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. ادعنا
0: اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. نصلي مع بعض كلنا. نشكرك يا ملكنا المتحنن،
1: لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بالسلام. أتيت بنا المساء شاكرين، جعلتنا مستحقين ننظر النور إلى المساء. نجينا من حيل المضاد، ابطل سائر فخاخ والمنصوبة لنا. هب لنا في هذا الليل المقبلا سلاما بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، وننهض لتسابيح وصلوات كل حين وفي كل مكان مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحيي المسيح لك الآن وكل الأوان ولدهر الدور.

0: دائما في كل وقت في كل ساعه في السماء والارض مسجود له مجد المسيح لنا الصالح
1: الطويل
0: طويل
1: الروح
0: الروح كثير
1: الكثير الرحمه
0: الجزيل
1: الجزيل التحنن الذي
0: التحنن
1: يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين اولهم انا الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل الى الخلاص لاجل الموعد بالخيرات. يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه طلبتنا سهل حياتنا ارشدنا للعمل بوصاياك قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا اشف امراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه مجدك غير المحسوس وغير المحدود فانك مبارك من الان والى الابد امين. اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا يا رب في تجربه لكن نجينا من الشرير. تعيشوا وصلوا
0: ماشي. مساء الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ زي ما احنا متعودين احنا بنرنم ترانيم، الترانيم ده من اختياركم زي ما احنا متعودين. خلينا نرنم الترنيمه اللي جايه، انا محتاج لمسه روحك كتير، كل واحد فينا بيبقى محتاج ايد ربنا تشتغل وتعمل فيه اكتر واكتر. خلينا نطلب من ربنا بصلاه وبتضرع انه يشتغل في حياه كل واحد فينا، يصنع منه حاجه جديده، يستخدمه، التعبير ده حلو، يستخدمه لمجد اسمه. خلينا نصلي الصلاه دي او الترنيمه دي مع بعض كلنا. صوتكم بيبقى حلو قوي قوي قوي لما بترنموا، فانا هحاول بقدر الامكان ابعد المايك. اتفضل.

صوتكم كان تحفة. ساعات بنحتاج ان احنا نقرب شوية، ساعات بنحتاج ان احنا نقرب من ربنا شوية عشان نعرف نسمع صوته بطريقة واضحة. وعشان اقرب من ربنا محتاج اعمل حاجات كتيرة جدا، محتاج ان انا اجهز نفسي ازاي اسمعه وازاي اعرف اتكلم معاه. الترنيمة اللي جاية ترنيمة حلوة مع اختنا روجينا، بقول له يا رب سأدنو منك يا ربي. خلينا نصلي الترنيمة دي مع بعض.

0: وأطلق فيك أشعاري.
1: شايفة الدنيا.

انت مش مترنم، الرسالة واصلة؟ تعيش وترنم. لا، لينا واقفة في الترانيم، احنا جايين مش نسمع ترنيمة. العيب مش فيكم على فكرة، انا لو ماسك المايك وترنيمة لاحظت انها مش محفوظة، نحفظ البيت الاول مع بعض ونقوله زي ما كنا بنعمل في اي حاجة عايزين نحفظها. ارجو فرق الترانيم، تكير. انا مش جاي اسمع مرنمه ولا مرنم، جاي نشترك. حاجه تانية بعد اذنكم، مفيش واحد يمسك مايك لوحده، على الاقل على الاقل اثنين، على الاقل اثنين. فين فريق الكره اللي بتاعنا؟ اختفى. هاتي لي يا بنتي مرقس 11. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. مش هتقل عليكم. مستر بيتر كبير الصعايده، ممكن تجيني قدام؟ تعال لي، وهات صاحبك اللي معاك. استاذن المجموعه اللي ورا، ممكن نيجي قدام؟ انا عارف متضعين، والاتضاع شعار الصخرويه. لا تعال تعال يا بطرس، تعالوا المجموعه اللي ورا، تعالوا اتفضلوا قدام، قدام خالص على فكره، تعالوا. ها البنات اللي ورا، حتى البنات تعالوا بقى، متضعات اتفضلوا، المتضعات الجميلات تعالوا قدام. ها قدام خالص، من اولك انت وكل اللي وراك هتقوم قدام، كل اللي وراك تعالوا قدام. يا مس كريستين فين؟ صدقوني ما هو الكلمه غير لما تطلعوا قدام. ها يلا بقى، مخ الصعيدي جه.

0: ساعتين يعني؟ الله جريبي بلدياتي. معاك لصفحة طالع تينوك بره. بنعمة ربنا مرقس 11، هو الإصحاح فيه 33 عدد، بيحكي عن إيه؟ هنقسمه لخمس أجزاء من عدد 1 ل 11. هاتيلي من 1 ل 11 كريهم ورا بعض كده. طب لما أقرأ العدد الأول المس بتضطهدني. ولما خرجوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عينيا عند جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتي به، وإن قال لكم أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج إليه فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه، فقال لهما: قوم من القيام هناك، ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ فقال لهما كما أوصى يسوع، فتركوهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقايا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وبرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عينيا مع الإثنى عشر. من 1 ل 11 ده عنوانها دخول السيد المسيح إلى أورشليم. في حاجات كده عايزين نطلع بيها من بين السطور. بيت فاجي وبيت عينيا، بيت فاجي يعني بيت التين، كانت مشهورة فاجي بشجر التين الكتير، فكلمة بيت فاجي يعني بيت التين. بيت عينيا بيت العناء والتعب. عند جبل الزيتون أرسل 2 من تلاميذه وقال لهم: روحوا اعملوا ايه؟ اذهبوا إلى القرية التي أمامكم. احنا لو قلنا أورشليم شمال جنوب شرق غرب، بيت فاجي والمنطقة دي في الجنوب الشرقي، في الجنوب الشرقي. قال لهم هتلاقوا جحش مربوط لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاه وأتي بها. ليه يا ربي لم يجلس عليه أحد؟ ليه؟ تعالوا ناخدها حوار مع بعض. قال هتلاقوا جحش لم يجلس عليه أحد. طب لو كان حد قاعد عليه إيه المشكلة؟ إيه رأيكم؟ تفضل. يرمز لكرسي العرش، ماشي. ايه كمان؟ ها قولوا اللي هتقولوه كله صح، على فكره ده كله التاملات متاحه، بس نشترك مع بعض. هنا بيرمز لباكوره الاشياء. طب انا كشاب صخراوي انا ماله مال ده؟ هو اوعى تشبهني بالجحش. اوعى. لا، الجحش مش شبه لي، ولكن لم يجلس عليه أحد. قال له يا ابني أعطيني إيه؟ قلبك. أصل ربنا لما عايز قلبك وعايز قلبك، لا لا لا لا لا، ما بيحبش المستعمل، ما بيحبش المستعمل. بمعنى إيه ما يحبش المستعمل؟ يعني لو كان قلبي ده، أنا عمري النهاردة في العشرينات ولا في الثلاثينات وخبطت في حياتي لما قلت يا بس، يعني ربنا مش عايزني؟ لا، عايزك يا حبيبي، بس في اللحظة اللي هيدعوك فيها هو الأول اللي يقعد، هو الأول اللي يقعد. الحاجة الثانية: وإن قال لكم أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج إليه فللوقت يرسله إلى هنا. في العدد اللي بعد كده أنتوا هتشوفوا أنه في ناس سألوهم فعلا: إيه يا رب أنت عايز إيه؟ أنا عايز أنور لك طريقك، بكرة في إيه؟ خلي بالك، خلي بالك، في العالم سيكون لكم ضيق. طب ليه انت بتفول في وشنا كده؟ اصلا انا عارف ولادي وبنات الصخروية داخلين على معمعة بعد التخرج اسمها معمعة ما بعد التخرج. اللي ماسك في ربنا عارف كويس قوي ربنا بيقول له ايه. قال له خلي بالك وانت ماشي، اوعى روح انت. انا فاكر كويس وانا في البكالوريوس الدكتور اللي كان بيقول لنا انتوا عددكم احنا كنا 230 واحده الدفعه كلها محفوظين عندي من شركات مصر والعالم الخارجي. الواحد كان يعني اخر كلمه في كتابها في اخر ماده في اخر يوم وهيلاقي التليفونات بترن عليه الخبير هيشرفنا امتى. وقد كانت المفاجاه، سمعتوا عن الدكتور الصيدلي اللي اسمه مينا؟ حد شاف قصته؟ يعني مينا ده لو ما كانش ابن ربنا ايه ده؟ ده انا كنت فاكر نفسي هبقى الدكتور، الدكتور انا ام الدكتور، واروح احط رجل على رجل واطلب بنت فلان، ده انا الدكتور خالص خالص. فربنا عارف قال لهم خلوا بالكم هتروحوا هتلاقوا جحش، هيسالوكم هيسالوكم. تخيل وانت رايح مكان وفاهم اللي هيحصل ايه، هتتفاجئ خالص. داخله على انترفيو او عارفه اللي بيعمل الامتحان ده غتت غتت غتت، مهما غتت عليكي مفاجاه ليكي لا. فهو ربنا بيقول لاولاده خلوا بالكم بكره في ايه، ده المقصود بيه. فمضى يا اتفضل دي بقى حاجته ولا مش حاجته من حاجة تانية. فماذا يا وجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق. خمسة، فقال لهم قوم من القيام هناك ماذا تفعلان؟ بتحلوا الجحش ليه؟ قالوا له ايه؟ كما اوصى يسوع فايه؟ كلمة تركوهم سابوهم ليه؟ دي حاجته، اصل للرب الارض وملؤها المسكونة والساكنين فيها. لا حاجته طبعا، ولو مش ملكه مش هيتصرف فيها. بدليل اول ما سالوهم امسك، لا ده مش حرام ولا حاجه، استنى ده الرب يسوع اللي قال كده، امين خده وامشي خده وامشي. فاتى بالجحش الى يسوع والقى عليه ثيابهما فجلس عليه. سحب عجيب وغريب هنا ثيابهم، وبنقول يوم الاحد في الطريق فرشوا امسك، وبعدين هتشوفوا بعملوا ايه فيه على اخر الاصحاح. الشعب المتقلب والشباب ذوي الرايين، الشاب اللي صاحب اللي ليه رايين بيتعب، البنت اللي لها رايين بتتعب. اعمل ايه اعمل ايه؟ في البدايه جابوا الجحش وحطوا عليه الثياب وجلس عليه. انا رايح الكنيسه النهارده وفي اجتماع الصخره، الله على الورع والقداسه حلو. وبعدين اشكر ربنا غالبيه شبابنا مش كده، اللي هو الوجه والوجه الاخر. كملي يا بنتي. وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق واخرون قطعوا اغصان. ده احنا بنزود كمان وبنمجد كمان وبنحلل كمان، يعني تعالوا نعمل حلقه النهارده عن موضوع الفلاني. طب يلا اوكي، وكلنا نساهم وكلنا فرحانين، ولكن هل الفرحه دي بتكمل او بتستمر ولا لا؟ كثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، اخرون قطعوا اغصان من الشجر وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا مبارك الاتي باسم الرب. الجزء ده بيفكرني بينا لما ببقى فرحان كده ومجهز تنيتي وراح اعترف وتناول، ببقى فرحان او مبسوط، يا رب يعني خلاص انا ومذبح حته واحده. وبمجرد ما بخرج صلوا لي عشان ما بقاش كده على طول، يعني حبه كده وحبه كده والدنيا ماشيه. ومش عارف بالمثل بيقولوا، المثل بيقول ايه؟ ايوه شعل قلبك افكار متشتته. هنا انا عايزك لاخد النص الاول وتمسك بيه، لانه اللي مش هيتمسك بيه هيشوف بقيته ايه. مبارك مملكه ابينا داوود الاتيه باسم الرب وصلنا في الاعالي. دخول السيد المسيح الى اورشليم دخول ملك متوج، بندخله في قلوبنا كده بمنتهى البساطه خالص. شباب زي الفل وبنات زي الورد، سايبين دنيتكم جايين ليه؟ عشان احنا حابين ده. انا ابن المسيح، انا بنت المسيح، أنا مع المجموعة اللي بتقول أصنّى مبارك الآتي باسم الرب. ف فدخل يسوع أورشليم والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عينيا مع الإثنى عشر. ده الجزء الأول دخول السيد المسيح أورشليم. الجزء الثاني من 12 ل 14 التينة وحكايتها. وفي الغد لما خرجوا من بيت عينيا جاع فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. فأجاب يسوع وقال لهم لا يأكل فأجاب يسوع وقال لهم لا يأكل أحد منك ثمر بعد. وكان تلاميذه يسمعون على مرأة من الكل اللي حصل بعدها. وجاءوا أورشليم لا استني من 12 ل 14 هي هتيجي 12 تاني في حته في الغد لما خرجوا البيت عن يجاع ماشي. فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء لم يجد شيئا الا ورق لانه ايه ده؟ طب ليه انت جاي وعارف مش وقت التين بتطلب منها تين ليه؟ وده الجزء اللي بنقراه يوم اثنين البصحة لعن شجرة التين. أنا عارف إنه أماني ملهاش في الطب. أقول لها الحقيني يا أماني ده في واحدة من بناتي ولا واحد من ولادي تعبان هات السماعة واكشف عليه. ده طلب معقول؟ ما هي مش طب الأول. هي مش خريج الطب. طيب يا رب أنت شايف شجرة التين من بعيد وعليها ورق. لعله يجد فيها تين فلم يجد لانه من وقت التين. فقال ما حدش ياكل منه كله عن الشجره. ليه تفتكروا ليه؟ حد عنده اجابه؟ اتفضلي. تمام شكرا اصبتي. الشباب اللي حد لي راي تاني هو عارف بعلمه السابق انه ما فيهاش تين. هو عارف ده ولكن الحدوته دي عملتها ليه يا رب؟ رمز الامه اليهوديه مش حد من الصحراويه يعني اذكرك. اتفضلي. برافو عليك. ها حد يشاركني من هنا؟ هو عارف بعلمه انه مش وقت تين. بالرغم من كده قال لعله يجد تين. طب رب انت لما انت عارف ليه احنا بنعمل كده؟ اصله في شباب وشابات بيتظاهروا بما هو ليس موجود فيهم. ايه ده؟ ما انت بتتظاهر اصله مقدمه الثمر الورق. انت كسيت نفسك بالورق الاخضر الجميل. البنت دي الله ده اصلها جناحات. يا بخت اللي يتقدم ويتجوزها وبعد 40 يوم نلاقيها في محكمه الاسره. اتاري الموضوع ورق. فلان ده دخل علينا ما نعرفش دخل ازاي يعني. ده حتى اب اعترفه قال لنا كويس وفي الاخر اتريه ورق. طب ده اب اعترفه قال
1: عبيطه اللي تسال اب اعترف على ابنها على
0: ابنها. انا واحد بيعترف عنده هقول في حاجه وحشه؟ ايه ده؟ تعال اسالني على ابني. ابني مين يا كرم سنوده؟ اقول لك ده احسن ولد في الدنيا كلها وهو ممكن تكون العيوب ملياه. انا هظهر عيوب ابني ولا اظهر عيوب بنتي؟ ازاي يعني؟ يا ابونا ايه رايك في فلان ده بتعترف عنده؟ طبعا زي الفل. وانا لو اب اعترف اقول كده مفيش اب هيطلع عيوب ابنه ولا بنته. اصحوا واحترسوا من الورق. احترسوا من الورق. فقصة الورق في التينة أنا حسنها عشان السباب الصخروية. اصحى لنفسك، بلاش تغلف نفسك بغلاف مش بتاعك. هتتكشف هتتكشف. بلاش تلبسي توب مش بتاعك. هتتكشف هتتكشف. من الحاجات اللي أذكرها، واحدة تقدم لواحدة، دول أعرفهم معرفة شخصية. فاكر كويس أول اليوم اللي قابلها فيه، كان في وقت شبابنا، لابس بدلة ما كانتش سودة، اللون اللي لا لا لا مشتقات الأبيض اللي هو اللي قلتوه ده. لابس بدلة وهو ولد شيك والميدالية في إيده حاجة إيه، وهي كانت مهندس زراعي. دخل قال لهم أنا عندي وعندي وعندي وعندي وعندي. اتجوزوا. المفاجأة، الشقة إيجار جديد كان لها تمليك، معمل ألبان شغال فيه عامل، المؤهل إعدادية. بقول لكم بأمانة ده اللي حصل، ده اللي حصل. أمال الهيلمان ده إيه؟ ده الورق يا حبيبي، ده الورق. والورق هيقع هيقع. أنا خدت وقت أكتر من وقتي. أظن حلمي في الاثنين بالرعب. حلمي يا أبو. الجزء اللي بعد كده.

ما يمنعش حزمه، وده حتى في أشغالنا. يعني حصل موقف ولازم المدير يكون حازم، لازم، مش وحش ولا غلطان. أصله المحبة لا تمنع النظام. بيتي بيتي، انتوا ما قراتوش، ما قراتوش ياللي انتوا قاعدين في الهيكل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ده الكلام ده احنا مالنا ماله كرم؟ ده احنا شباب صخراوي زي الفل. اقول لكم على حاجه، احيانا بنغلط نفس الغلطه. بيت ربنا فيه خشوع. اوعوا تفكرون بالشمامسه لما خدنا رتبه الشموسيه واحنا جداد، علمونا لا تدخل من يمين الهيكل وتعمل مطانيه وانت خارج تلف وتطلع من الشمال. لما قدمنا شويه لا داخلين خارجين داخلين خارجين. فين مهبه المسبح؟ فين هبه الكنيسه؟ لما نقعد سواء قبل الاجتماع او بعد الاجتماع او اثناء الكلمه كل اثنين مع بعض، فين المهابه؟ فين مخوف هو الوقوع في يدي الله؟ ده انا بقول له وانا داخل، اما انا فبكثره رحمتك اعمل ايه؟ ادخل بيتك واسجد امام هيكل قدسك. ولما يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع، احنا مش جايين نبيع ونشتري، مش جايين نتعرف على بعض في الكنيسه. الكنيسه بتوفر لي رحلات ومؤتمرات وحاجات مختلطه وبلا كتير. احنا تقريبا لينا رحله كل شهر. ولا يا كريستين فين دكتور مينا؟ لينا رحله كل شهر تقريبا. فاحنا لا نحارب الاختلاط خالص، واحنا ولادنا وبناتنا قدام عينينا. ولكن عندما ادخل بيتك بمخافتك يا رب ادخل بيتك، والا هيجي الحليم الوديع المتواضع هيقول لي اطلع بره. من 15 ل19 تطهير الهيكل. وكان يعلم قائلا لهم اليس مكتوبا بيتي بيت صلاه يدعى لجبهه؟ على فكره دي جت في ارميه، بيتي بيت الصلاة يدعى، دي جاءت في أرمية، وأنتم جعلتموه مغارا. وسمع الكاتب ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه. مين اللي طلب يهلكه؟ المسؤولين، المسؤولين. إيه ده؟ وإحنا أحيانا بنعمل فريق محاكمة ما حصلش لكل من هو عايز يعمل حاجة كويسة في الاجتماع أو في الكنيسة أو في الخدمة. أوعى تكونوا زي دول، أوعى تكون كتبة وفريسي. الجزء الأخير من الإصحاح وهقوله بسرعة، من 20 ل26، التينة اليابسة وفعالية الإيمان. التينة طبعا يبست شيء طبيعي. بعد كده جاله بطرس قال له يا سيد انظر التينة اللي طعنتها قد يبست. يا بطرس مستغرب قوي انه التينة يبست، ده انت شفت بعينيك العرج يمشون والعم يبصرون، مستغرب على حتة تينة يفسد. اوعى ايمانك يضعف، اوعى ايمانك يضعف. فجاب يسوع ليكن لكم ايمان بالله، لان الحق اقول لكم من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه. كلنا عارفين قصة نقل المقطم دي اتطبقت في الحرب، وكان معمول الاصل منها كانت وقيعة بين المعز والدولة من ناحية والمسيحيين من ناحية تانية، وكان سببها يعقوب بن كلس وزير يهودي. وكلنا شفنا الجبل اتنقل، والخرائط الموجودة اللي غاوي جغرافيا الخرائط بتقول محددة مكان الجبل كان فين قبل وبعد المعجزة. بعد كده من 23 الآخر بننهيه بسلطان الرب يسوع. كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. حسب إيمانك، حسب إيمانك اللي تطلبيها تخليه، مع ملاحظة إن كان هذا الطلب يمجد اسم الله فيك وبيك. متى وقفتم تصلون فأغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات لكم. ودي لو خدنا تدريب النهاردة لا فيها تانية. اغفروا إن كان لكم

0: على أحد شيء. كل واحد منكم في حد مزعله أو زعلان منه يروح يصالحه النهاردة. أي حد مزعلك يعني بمعنى هي الغلطانة أو أنت الغلطانة تروح تصلحيها النهاردة. مش كلامي ده كلام، ومتى وقفتم تصلون فأغفروا. أصله إحنا صلينا بنداسة كم مرة النهاردة؟ كتير. اغفر لنا كما نغفر. على فكرة لو ما غفرناش مش هيغفر. نعم يرفع البلوك يبقى كتر خيره. ايوه ما هو زعلان منك ليه؟ انت عامل له بلوك عشان غلط في حق. لا فك البلوك، فك البلوك. وان لم تغفروا لا يغفر، لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلل. حبايبي على فكره المتسامح هو القوي، اللي بتسامح هي الاقوى. اوعى يغركوا كلام العالم، لا ده انا هبقى هتاخد مش عارف ايه خالص. القوي هو اللي بيعرف يسامح. وجاء ايضا الى اورشليم وفي ما هو مش في اقبل اليه رؤساء الكهنه والكتبه والشيوخ، وقال له باي سلطان تفعل؟ مين ادك السلطان ده؟ هنا بقى حكمه الحوار. ازاي لما تتزنق في سؤال وانت مش عايز تجاوب عليه تعمل ايه؟ قال له لا لا لا لا لا، سؤال تسألوا ايه؟ اي سلطان؟ اوكي هجاوبكم لو انتوا جاوبتوني. طب قول معمودية يوحنا منين؟ من الله ولا من الناس؟ لو قالوا من الناس هياكلوهم. طب لو قالوا من الله طب ما تبعتوش ليه؟ قال احنا مش عارفين. قالوا انا مش هجاوب. حكمة رد السؤال. ربنا يديكم حكمة وتكونوا حكماء شباب صخراوي وبناس صخراوي جمال. ربنا يفرح قلوبكم. وأنا آسف خدت من وقتكم كثير. أخطيت يا أبونا حليل أني خدت من وقت عدسك. مع الحاجة تفرحنا طبعا يبقى معانا قدس أبونا في لوباتير القيمة والقامة، كنيسة العذراء والملاك بالخلفاوي. وكنيسة العذراء والملاك بالخلفاوي رحت مرة أو بروح أكثر من مرة هناك، وتفاجئت في شباب من الصخرة كتير بيحضروا الاجتماع هناك. ربنا يدي نعمة عند افتتاح الفم، ويدينا نعمة أكثر وأكثر عشان نكون سامعين عاملين، لأنه علمونا طوبى لمن سمع وعمل وعلم.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا بركته ونعمته إلى أبد الأبد أمين. هو الموضوع أكيد مش عارف أنتوا عارفينه ولا لأ، الروح القدس. بنتكلم عن الروح القدس. ناس كتيرة بيتلخبطوا في الثالوث القدس. أنا مش هكلم من ناحية اللاهوتية، لكن هكلم مقدمة صغيرة. إيه هو؟ من هو الروح القدس؟ الروح القدس هو الإقنوم الثالث في الثالوث القدوس أو الأقدس. هو عنصر الحياة. يعني لو قلنا الذات الإلهية وربنا نفسه لما خلق الإنسان قال نخلق الإنسان كشبهنا، فأنا كإنسان وأنت كإنسان وأنت كإنسان مخلوقين على شبه ربنا. إحنا كل واحد فينا ليه ذات إنسانية وليه عقل وليه حياة، ولو ما عنديش حياة يبقى أنا ميت. بدليل ربنا يديك كلكم طولة العمر. أما واحد بيموت بنلاقي جسمه كله موجود، إيديه وعينيه كله، لكن أول ما الروح بتمشي على طول الإنسان بيموت. فعنصر الحياة في الإنسان هو روح. الروح ربنا اللي احنا اتكوننا على شبه مثاله، طبعا مع الفارق في الصفات الإلهية اللي هو بينفرد بها لوحده، لكن ربنا ذات إلهية وعقل وروح حياة اللي هو روح القدس. احنا روح بتاعنا اسمه الروح، لكن روح بالنسبة ربنا اسمه روح القدس. فعنصر الحياة في الذات الإلهية هو روح القدس. نقول عليه باليوناني اكنوم روح القدس. مش هقعد اقول لكم اكنوم يعني ايه باليوناني، مش هو ده موضوعنا، لكن تبقى عارفين الروح القدس من هو عنصر الحياة. في الذات الإلهية. يعني ربنا ده روح الله القدوس. باختصار من هو روح القدس؟ روح الله القدوس. روح القدس مساوي أو أكنوم روح القدس مساوي لكل الثلاث أقانيم. إحنا ما نقول أقانيم أحيانا الناس بتفتكر إن إحنا بنفصل بينهم، لا ده على سبيل التفصيل. يعني أنا لما أجي أقول لك أنت عندك ذات إنسانية وعندك عقل وعندك روح، مش كل واحدة في حتة، التلاتة بيكونوا حضرتك وبيكونوا كده. فلما نكلم عن ربنا نفس الحكاية، ذات إلهية وعقل الله الناطق وروح القدس، مش بقى في تفصيل كل واحد ماشي لوحده أخطيط. أحيانا ناس برا ما بيفهموش، لكن ده اللي احنا فاهمينه عن الثالوث القدوس وعن الروح القدس. الروح القدس ليه كل صفات الذات الإلهية وكل صفات الابن وليه كل صفات، يعني غير محدود، قادر على كل شيء، موجود في كل مكان. ده بالنسبة للروح القدس. وفي آيات كتيرة، يعني أنا هاخد منها آية أو آيتين، يبقى نلاقي الروح القدس بيشترك مع الآب والابن في الخلق. الروح القدس بيشترك مع الثالوث القدس في أعمال كتيرة. يعني روح القدس هو روح الله، هو عنصر الحياة، يشترك مع الله في كل الصفات الإلهية ما عدا صفة واحدة اللي هي الصفة الإكنومية اللي هي الحياة. الروح القدس إكنوم الحياة، الذات الإلهية الآب أو الأصل أو الجوهر. زي ما أقول لك تقدر تقول لي هل في فرق بين عقلك وروحك؟ العقل ده خاص بالتفكير والنطق وكده، الروح ده عنصر حياة. ما علينا، يعني أنا مش بكلم موضوع لاهوتي، مجرد بس بدي مقدمة على الروح القدس. الروح القدس احنا في صلاة التالتة في الأشبية بنخصصها لروح القدس، نتذكر عمل الروح القدس وحلوله على التلاميذ. الروح القدس لعيد سيدي كبير، فاكرينه عيد حلول الروح القدس يوم ايه بعد القيامة؟ يوم الخمسين، اللي هو بنقول عليه البنتاكوستي، بنت يعني خمسة، يوم الخمسين. الروح القدس في سفر يقول وعد ربنا بيه، قال اني في اخر ايام اسكب روحي على كل بشر. هو روح الله. ولو تفتكروا ان روح القدس ممكن نقول على اي كنوم من اقانيم ربنا ان الله، يعني ما اتكلم عن روح القدس هو الله، اكلم عن الابن عقل الله هو الله، اكلم عن الذات الالهية الله. لما حنانيا وسفيرة لخبطوا وكتبوا على بطرس قال لهم ايه؟ ما بالكم اتفقتم على ايه؟ على ان انتم تجربوا روح القدس. روح القدس ده هو الله او روح الله، وروح الله هو الله. الروح القدس بيعمل في الاسرار، كل الاسرار اللي احنا اما بنتناول، لما بنتعمد، لما اي سر بنتجوز، ده بيحصل ان روح القدس بيشترك في الاسرار. يعني في المعمودية لو روح القدس محلش على الماء هيبقى مية عادية، كلنا كل واحد فينا بياخد شاور، لكن المعمودية ماء مقدس في ميرون، مصلي عليه، مستدعي روح القدس، فليه إمكانية التجديد، إمكانية الولادة الثانية، إمكانية كل مفاعيل المعمودية. فروح القدس بيعمل في الأسرار. أما بنتناول، إيه الفرق بين التناول وإحنا ممكن يبقى إيه عندنا قربان بنلاقيه بره الكنيسة؟ لا، ده فرق وده فرق. ده روح القدس حل عليه وحوله لإيه؟ جسد رب، وحل على عصير الأبركة أو على العصير الكرمة، حوله لدم ربنا. فروح القدس بيعمل في الأسرار. لما اتنين بيتجوزوا احنا شايفينهم اتنين، لكن عمل الروح القدس يوحد القلب، يوحد الفكر. أحيانا بنلاقي اتنين متجوزين نقول لهم وانتوا قريب الشكل، حتى مع الوقت كده والناس منسجمين نلاقي بقوا شبه بعض. فروح القدس هو اللي بيحل في أسرار الكنيسة. ما بتيجي حضرتك تقول أنا هعترف وهتوب وتروح تعترف، بيحل روح القدس، ورب أبونا بيقول لك إيه؟ رب ربنا يحلك، وبيصلي استدعاء روح القدس ويقرأ لك التحليل، بيصلي ربنا أو روح قدس روح الله إن هو يغفر لك خطيتك. فده عمل روح القدس. يبقى موجود في الأسرار روح القدس، بيدي مواهب الروح. مواهب الروح كلنا عارفينها. ايه هي مواهب الروح؟ ايام بداية الخدمة الرسل بيروحوا في مكان ما يعرفوش لغات، اللي رايح أفريقيا واللي رايح الهند، فروح القدس يديهم موهبة التنبؤ أو موهبة الكلام بالألسنة، يتكلم بألسنة. يروح الهند يلاقي نفسه بيتكلم عادي بس هم سامعينه كلام هندي، يروح أثيوبيا اللغة الأمهرية والكلام ده يكلمهم يسمعوا. فاكرين روح قدس لما حل على التلاميذ يوم 50 قعدوا يكلموا لغات كتيرة موجودة في أعمال الرسل. كل واحد اللي في العيد ده بيبقوا معظم اليهود اللي في العالم كلهم حاضرين، بيجي بعد عيد الفطير وعيد الأعياد اليهودية، فبيجي فلقينا حوالي 2 مليون يهودي حاضر سمعوا التلاميذ، كل واحد جاي من حتة ولغة غير التانية، كل واحد سامع لغته. ايه ده، الناس دي بتتكلم اللغات دي منين؟ مع ان التلاميذ نفسهم اما جم يفحصهم ويجلدوهم قالوا انهم ناس عاميون، ناس عاديين. جاب اللغات دي منين؟ دي موهبة التكلم بألسنة. وفي مواهب كتيرة روح القدس بيديها، معجزات، يعني بيدي ناس اخراج شياطين، ناس يديهم شفاء، شفنا ابائنا الرسل، وحتى حاليا بنلاقي قديسين عندهم المواهب دي، موهبة الشفاء زي كان ابونا فلتوس في ايامنا وابونا فانوس وكتير او من الاباء. كان ابونا جبرائيل السورياني اللي حضره ويمكن انتم ما تعرفوهوش، احنا شفناه وحضرناه، كان راجل ليه سلطان على الارواح النجسه، اي حد بعد عنكم عليه شياطين يدخل ناحيه الكدرائيه القديمه كان بيقعد هناك او يروح له الدير، مجرد ما يقرب من المجال اللي فيه ابونا جبرائيل ده يبتدي يصوت يصوت يصوت، والشيطان ما يحتملش الموهبة اللي كان ربنا مديها لابونا جبرائيل وغيره وغيره، يعني طبعا الكنيسة مليانة. فروح القدس بيدي مواهب للخدمة، ولحد النهاردة شغال في الخدمة، في ناس خدام وفي أباء مديهم مواهب. ده الموهبة دي ربنا بيديها الإنسان يكون هيشتغل بها في الخدمة، محتاجها في الخدمة. يعني عندنا سدوني أباء بيخدموا مع أبونا داود لمع في الكرازة، بيروحوا دول أسيوية ما يعرفوش لغتها، ونبص نلاقيهم ابتدوا يأسسوا كنايس وابتدوا الناس يجوا ويتناولوا ويعرفوا كنيسة. كان عندنا أب معنا من كام يوم بيقول لنا كان في بلد في الفلبين وبعدين بعتوه حتة تانية في سيبيريا، مش عارف ناس اسم البلد حاجة في آسيا كده، مفيش كنيسة ولا في مسيحيين. وبعدين الراجل قاعد ومع مراته وما في شقة كده عايزين نصلي قداس، فما عندهمش فرن، فطب هما بيعرفوا يعملوا القربان، طب هنعمل ايه؟ يلاقوا كانوا عاملين صفحة ايام الفلبين، واحدة كانت مش عارف هندية بتكلم انجليزي وقرت الصفحة وبقت امنت بالديانة المسيحية وكانت نفسها تتناول، فتخطبت مع ابونا قالت له انا انت فين دلوقتي؟ قال لها انا في بلد مش عارف اسمها ايه، ناسي اسمها معلش. قالت له طيب انا كنت نفسي اتناول ارثوذكسي. قال لها احنا عندنا كل حاجة بس ما عندناش فرن نعمل قربان. قالت له انا هجيب لك الفرن. وبيقول جابت الفرن وقعدنا نصلي اسبوع قداسات، كل يوم قداس. هو محتاج فرن ومحتاج يعني هو وزوجته واثنين تاني الست دي وحد، وعملوا قداس وبقوا فرحانين وابتدت الكنيسه تنمو. بفكرني بكنيسه زمان الرسل، كنيسه في بلد ما فيهاش ما تسمعش حاجه على المسيحيه، لكن ربنا بيدي مواهب، بيدي مواهب عجيبه. فالروح القدس ده بيدي المواهب. الروح القدس في صيامه الاباء، لو عندكم حد هيترسم قريب، روح القدس بيشترك في رسامة الأباء، صلوات الأسقف أو البطرك، يحل الروح القدس على شخص يديله مواهب عمل الكهنوت. فالروح القدس ليه عمل كتير في الكنيسة، تكريس الميرون وتكريس الكنائس، كل ده بيتم بروح القدس عن طريق الميرون. الروح القدس هو واحد مع الآب والابن. احنا ما بنيجي نقول الثالوث القدوس واحد في واحد في واحد، يعني واحد مش ثلاثة. عشان كده السيد المسيح، انا رجعت الحتة اللي حد بيتلخبط او يسمع على الميديا الناس يلخبطوه، لا، اما ربنا قال للتلاميذ ايه؟ اذهبوا وعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. كلنا عارفين عربي دول ثلاثه ولا واحد؟ ثلاثه في العدد. طب ما قالش باسماء ليه؟ لان الثلاثه واحد. اما اقول لحضرتك انت عندك ذات انسانيه وعندك عقل وعندك روح، مش معنى ان الثلاثه، ودي ليها شغل وده ليه شغل وده شغل، الثلاثه واحد. الروح القدس طبعا هو روح الله، وبالتالي ليه كل ما لله. الروح القدس يقولوا عليه روح المحيي في قانون الإيمان، ونقول عليه الناطق في الأنبياء، هو اللي بيدي الأنبياء النبوة، وهو اللي بيدي الوحي اللي كتبه الكتاب المقدس. في رسالة بطرس الثاني قال عن الوحي الإلهي: لم تأتي نبوءة فقط بمشيئة إنسان. ما فيش نبوة جت كده واحد قعد في كده ألف، لا، الروح القدس يقول له تعالى اكتب. بل تكلم أناس الله القدسين مثقين منين؟ من الروح القدس. فاكرين قصة سمعان الشيخ؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ اللي كان من ضمن اللي بترجمه 70 شيخ اللي بترجمه الكتاب المقدس، وجي عند نبوة أشعية فلقى هوذا العذراء تحبل وتلد. قال ايه ده؟ انا لو كتبت كده الملك هيقول عليا ده انا راجل مخبول. قعد يحاول ما يكتبش العذراء، القلم كانوا بيكتبوا بقلم بقى زي ريشة يعني تكسر، يغير يكتب تكسر، يكتب فتاة. قال طب انا اكتب فتاة تبقى كلام عام بقى، عذراء سيدة مش. فلقى روح قدس قال له اكتب هوذا العذراء، وانت مش هتموت لحد ما تشيل الطفل الالهي ده يسوع المسيح. وقعد لحد ما يقول لك في لقى، لما دخل في انجيل لقى، ولما دخل بالطفل يسوع ابواه حمله سمعان الشيخ وقال ايه؟ الان يا سيدي تطلق عبدك. كان عجز بقى مستني ما يجي السيد المسيح، تطلق عبدك بسلام. خلاص انا شفت الوعد. فروح القدس بيجي يخلي الانسان اللي هيكتب كتاب مقدس ده يديله الفكره ويخليه يكتبها زي ما هي، ممكن يسيب له يكتبها باسلوبه لكن نفس الفكرة ما يقدرش يغيرها، يكتبها بطريقته لكن نفس الفكرة ما تتغيرش. يقولوا كده على الروح القدس كان بيستخدم الأنبياء زي قلم، واحد ماسك قلم بيكتب بيه، هل القلم ده ليه فكر؟ لا. فالروح القدس بيعمل كده. الروح القدس كل صفات اللي موجودة في ربنا سواء الذات الإلهية الآب أو الابن موجودة في الروح القدس، يعني هو في الخلق يشترك مع الاب والابن في الخلق وفي جميع الصفات ما عدا الصفه الاقنوميه اللي هي الحياه، يعني وجوده في كل مكان موجود الروح القدس. يقول داود النبي اين اذهب من روحك؟ هروح فين؟ روحك موجود في كل مكان. روح القدس كل صفات ربنا، قادر على كل شيء، كل الصفات، روح القوه، روح النعمه، كل صفات ربنا هو موجودة في الروح القدس. وروح القدس هو اللي بيرشد، يعني كتير قوي صدقوني في عندنا أولاد مش متعلمين، ولما بيدخلوا في مناقشة حد يدخلهم في مناقشة مع ناس تانية وناس دي تبقى عندها فكر وكده، ونلاقي ربنا بيرشدهم يقول أصلا أنا قلت له كذا، قلت له أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول معرفش، يداله فكرة ربنا يرد على حد، والحد ده يعني عايز يشككه، فتلاقي روح قدس يرشد، تعال يا ابني انت بتسأل، يرشد. فروح قدس بيرشد، بيعلم، بيذكر. روح قدس بيساعدنا للتوبة، كلنا كتير بنغلط ونحيد ونبعد، يبقى الواحد بعيد عن ربنا روح قدس يقعد ينخصه، يا فلان كفاية بقى روح توب، يا فلانة توبي روح كده كفاية، ويقعد ينخس فيه ينخس فيه لحد ما يبتدي يعترف ويتوب. فروح القدس روح الإرشاد، روح التعليم. التلاميذ لما كانوا بيقفوا قدام مولاه وقدام ناس فلاسفة، ناس عاديين، ما هماش يعني معظم التلاميذ ما هماش يعني متخرجين من كليات ولا دكتوراهات ولا كلام ده، كانوا بيقفوا يجاوبوا قدام الناس دي ازاي، الولاة والفلاسفة. لما تقروا في كتاب عصر الرسل تقريبا او عصر الشهداء، عشان تلاقوا كان كتير قوي من الناس الشهداء بسطة ويتقابلوا مع فلاسفه غير مؤمنين ويجاوبوهم اجابات فظيعه قوي. ايه يا رب الكلام ده؟ الروح القدس بيرشد، بيعلم، بيدي. الروح القدس كمان بيعزي. احيانا كتير قوي ناس يبقوا في تجارب صعبه محدش عارف يعزيهم، يعني احنا هنقول هنروح نعمل ايه؟ هنقول ايه؟ تجربه صعبه، لكن الروح القدس بيعزي، بيدي تعزيه لانسان مجرب، انسانه مجربه. حاجة صعبة كده تلاقي الروح القدس هو المعزي البراكليت. الروح القدس ليه صفات كتيرة، بس ربنا لما اتكلم عن الروح القدس قال يمكث معكم إلى الأبد، ماكث معكم يكون فيكم، لا يستطيع العالم أن يعرفه ولا يراه. الروح القدس روح الإرشاد، روح المعونة، روح النعمة. جميل أوي روح القدس معانا. يعني التلاميذ لما لقوا ربنا هيصعد زعلوا اكتئبوا، كنت معانا بترشدنا، بنرجع لك زي ناس في اعداد خدمة وينزلوا تدريب ويرجعوا لأمين الخدمة، احنا حصل معانا واحد اتنين يقول له لا انت كده غلطان، كان المفروض قلت كذا، انت كده. فكان السيد المسيح مع التلاميذ كده، يرجعوا له بتقارير. يعني مرة قالوا له احنا فرحانين ان احنا بنخرج الشياطين، قال لهم لا تفرحوا بهذا، ده مش ده اللي فرحكم، افرحوا. قالوا احنا بنعمل معجزات، قالوا ما تفرحوش بكده، افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماء. في فرح تاني، فرح روح. فروح القدس بيرشد، روح القدس بيعرف. روح القدس في سفر اشعياء سميه روح الحكمة، الفهم، روح المشورة، روح القوة. روح القدس بيتكلم، بيرشد. انا فاكر مرة زمان ولد قاعد بيذاكر في ثانوية عامة، والواد بقى عمال ايه يشرب سجاير وقهوة، مفيش اكل، وطول الليل سهران، جاله هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، مات. واد كان قوي وصحة وطول بعرض، لدرجة الدكتور بتاع الصحة لما جه شك، قال ده يموت ازاي 18 سنة وجسم ده، راح محاوله طب شرعي. وقعدنا كام يوم مستنين يجي يشرحه ويعمله اتاري، دكتور شك، قال ازاي الطول والعرض وكده ده يموت يعني. فبقول لكم على المهم، الام ما كانتش متعزية، ابنها شاب 18 سنة وفجأة وبيذاكر يموت، يعني لا هو حادثة ولا بتاع، فمش متعزية ومتضايقة وزعلانة مع ربنا. راح لها حد من الاباء فبتقول له انا مش عارفة ابني ده هيروح السماء ولا لا، انا مش عارفة. فقال لها كلمة عزتها، هو نفس ابونا بيقول مش عارف جات لبنين، قال لها ماما احكام ربنا غير احكامنا، انا ممكن احكم على الشخص بتصرفاته، الاقي مثلا رده سريع مش عارف ايه، اقول لها لا الشخص ده بعيد عن ربنا، لكن ربنا فحص القلب، باصص لقلبك، باصص لقلبك، ليه احكام تانية. بتقول انا مش ناسية ان حد جه قال لي الكلمة دي. طب من اللي ادى الكلمة دي للست دي تتعزى؟ هو ربنا. فروح التعزية، الروح القدس بيعلم ويرشد ويوحد ويشتغل في الأسرار. وروح القدس بيبكت على الخطية وليه عمل في غير المؤمنين، يجيبهم. يعني الناس اللي بيبقوا مش مؤمنين وبيجوا، ده روح القدس بيعمل فيهم، بيلاقي حد قلبه حلو يوم جايبه، ده روح القدس. احنا يبكتنا على خطيتنا ويرشدنا، اللي بره يقول له تعالى يجي. الروح القدس ليه رموز كتيرة مش هطول معاكم فيها، بس اقول كده عناوين. الحمامة، زي السيد المسيح لما كان بيتعمد الروح القدس نزل على هيئة ايه؟ حمامة. رمز تاني المية، الروح القدس رمز للمية، المية ان كانت سبب الحياة فالروح القدس بيقولوا عليه ان هو المية. فحديث السيد المسيح مع المرأة السامرية، قال لها ده انا هديك الماء الحي، الماء الحي، قالت له اديني هذا الماء، وقال لها كده بعد كده من آمن به تجري في بطنه أنهار ماء حي، أنهار عمل الروح القدس. الحاجة الثالثة أو الشبه رموز الروح القدس الزيت، عشان كده في زيت الميرون نجيب الحنوط اللي كانت على جسد السيد المسيح ونحط لها زيوت تانية وتعمل منها الميرون، وفي خميرة محفوظة، كل ما يخلص زيت الميرون ليه طقس، الآباء الأساقفة والبطرك يقعدوا يعجنوا الزيوت دي ويعملوا الميرون اللي احنا ايه بنحطه في المعمودية وبتدشن بيه الكنائس وكل استخدامات الميرون. وزمان في العهد القديم كان اسمها المسحة، يجي كاهن هيتعمل يقول له دهنه بدهن المسحة، ملك هيترسم او هيتعين يدهنه بدهن المسحة يحل عليه روح ربنا. الروح القدس ليه رمز تاني، النار. يوم 50 لما حل الروح القدس على التلاميذ على هيئة ايه؟ ألسنة نارية، ألسنة نارية. وكتاب مقدس يقول إلهنا نار آكلة، إلهنا عامل زي النار، نار آكلة. وكان زمان الروح القدس أو ينزل نار على الذبيحة دليل إن ربنا قبل الذبيحة دي، زي أيام إيليا يجيبوا يعمل مذبح حط عليه ذبيحة تنزل نار من السماء تاكل الذبيحة. آخر رمز للروح القدس الريح، ريح كلمة بيبنيفما يعني روح أو ريح في اليوناني. فالريح يجي حبوب حتى في يوم 50 حبوب ريح شديدة بداية عمل الروح القدس في الكنيسة. وربنا ما خلاش الآباء الرسل يكرزوا إلا ما حل عليهم الروح القدس يوم 50 يوم بداية الكنيسة، قال لهم اقعدوا في أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. الروح القدس بيشتغل في الخدام، في خادم نقول عليه ناري في عمل الروح القدس، بيشتغل في الخدام. الروح القدس بيرشد، الروح القدس ليه استخدامات كتيرة، ليه أفعال كتيرة. هسألكوا سؤال، احنا كلمنا عن مواهب الروح القدس، هل كل واحد فينا لازم يكون عنده مواهب الروح القدس؟ كل واحد فينا لازم يكون عنده مواهب الروح القدس؟ حد يجاوب؟ لا مش شرط. المواهب دي هبة من ربنا بديها الإنسان اللي يشوفه مستحق، يعني مش مستحقها كمان، لازمة إنسان يشوفه ربنا. طبعا لازم يكون في إيمان وحاجات وهو يستحمل الموهبة دي، يعني ممكن يدي واحد موهبة تضيعه يتكبر يضيع. يعني بولس الرسول لما كان بيشفي المرضى وكده يقول ايه، ان ربنا اداله شوكة، والطب يقول تضرعت لله 3 مرات انه قال له ايه تكفيك نعمتي، هتقعد بالشوكة دي لحسن تتكبر، قال كده لألا اتكبر من فرط الاعلانات. راجل بيشوف السماء ومعجزات وخياله بيشفي وضله بيشفي والخرق اللي كانت على جسده تشفي، فعنده مواهب يديله شوكة عشان تحميه. طب افرض ربنا اداني موهبة كبرت تضيعني. فالمواهب مش شرط لكل انسان، ربنا بيشوف ممكن ده ياخد الموهبة دي هيخدم بيها، والانسان ده يقدر ما يتكبرش بالموهبة دي. طيب المواهب مش مطلوبة او يعني مش لازم يكون كل الانسان، طب ايه المطلوب او ايه اللي مهم لينا؟ ثمار الروح القدس. سمعتوا عن ثمار الروح القدس؟ محبة، فرح، سلام، طول اناه، وداعة، تعفف، وهم 9 فاضل 3، صلاح، ايه تاني؟ لطف. برافو. مواهب الروح القدس، ثمار الروح القدس دي اهم، ودي ربنا يديها لنا. اي انسان ماشي مع ربنا وبيشتغل بالروح، احنا كلنا المفروض يقودنا روح الله. لو انا ماشي بحب ربنا وبيقودني روح ربنا هلاقي فيها الثمار دي، على الاقل الاقي جزء منها محبة. واحد تلاقي كل قلبه محبة، انسانة تلاقي عندها سلام داخلي، واحد تلاقي لطيف في المعاملة، دي كلها ثمار الروح، دي المهم. لكن مش مهم ان انا اخرج شياطين، مش مهم ان انا اتكلم بألسنة، يعني احنا كلنا بنتكلم عربي، هينفعكم بايه بقى لو انا حضرت رحت للاي اي كده قلت له حضر المحاضرة دي بالانجليزي، هينفعكم حاجة؟ او فرنساوي، اي لغة، مش هينفعنا. هتقول انت جاي تكلمنا انجليزي او فرنساوي ليه ولا الماني، ملهاش لازمة. فالمواهب لما واحد يتبعت في حتة لها لغة وما يعرفش يتعلم لغة البلد يبقى ربنا يديله موهبة مثلا الألسنة، يلاقي حد محتاج في خدمته موهبة شفاء الأمراض. يعني في ناس كانوا بسطة قوي ممكن يشفوا مريض، وصدقوني أنا شفتها، ست ما بتعرفش يعني يدوبك بتقرأ وتكتب، ولو تسمع صلاتها كنت تستغرب، هي بتصلي ممكن تضحك على صلاتها مش صلاة مرتبة زي ما احنا بقى بنقعد نصلي ونقول الصلاة تبدأ بالشكر ونعتذر لربنا فارحمنا، لا، بتصلي من قلبها كلام كده من غير ترتيب، بس كلام من القلب. كانت الست دي لو صلت لمريض هي بسيطة يخف، يعني أي مريض يروح لها يقول لها ماما صلي لي، تصلي صلاة كده انت ولو قاعد تضحك على صلاة، ايه ده؟ يعني ما فيهاش أي نوع من الترتيب ولا أي نوع، بتكلم ربنا كده بقلبها، تلاقي المريض يخف. دي شفناها صدقوني. نقول يا رب مديها الموهبة دي ليه؟ لأن هي ما تعرفش إن هي عندها الموهبة دي، وما تعرفش أي حاجة، يعني هي تصلي. يعني ممكن واحد يجي يقول لك أنا فلانة صليت لي خفيت، أو فلان صلى لي خفيت، هو يقول لك مش عارف، مش بيركز في إن هو صلاته كده. إنسان متضع فربنا ممكن يديله شفاء أمراض، زي أبونا فانوس. أبونا فانوس كنا لما نروح له ونطلب حاجة معينة يتوهك، يكلمك أي كلام ما تعرفش هو بيقول إيه، وتلاقي الحاجة اللي أنت طلبتها منه تتم. مريض يخف، مش عارف إيه، وهو بيكلمك في حتة تانية، وأنت تبقى تقول أنا رحت لأبونا. أفكر مرة قابلني حد دكتور وصلني، فالمهم ركب عربية فخمة قوي، عربية ليها علاقة بالملايين، الكلام ده يمكن من مدة. المهم بعد شوية لقيت الدكتور ده تعبان قوي، بقول له في ايه يا دكتور؟ قال لي نفسي وبتاع. قلت له طب في ايه؟ قال لي انا عندي عملية صعبة في القلب، وبعدين رحت لابونا فانوس اتحايلت عليه ان هو يصلي لي عشان اخف، مرضيش. واقول له يا ابونا هروح امريكا اعمل عملية، اقول له روح روح بالسلامة، طب ارجع؟ ما يقولوش. يا ابونا اروح، يقول له اروح بالسلام ارجع، طب قول لي ارجع بالسلام، ما رضيش يقول. فالمهم انا خدني الفضول، وكنت سألت عارف الدكتور ده من كنيسة ايه، وكلمت ابونا صاحبي في كنيسة وقلت له دكتور فلان ده كان بيعمل عملية في امريكا اخباره ايه؟ قال لي راح عمل عملية ومات في امريكا. اتاري ابونا فانوس عارف ويتحايل عليه ساعة انه يقول له ارجع بالسلامة، ما رجعش، عارف ان ربنا عايزه للسما. يقول المهم انا حتى اتغصت، قلت يعني ابونا فانوس ريحه يا اخي، قول له ترجع، ما رضيش. وكل ما يقول له، ايوه روح بالسلام، طب يا ابونا ارجع، قول ارجع بالسلام، يتوهه، يقول له اي حاجه، يساله في اي حاجه. ويا ما اقول لكم، هختم بحاجه عملها ابونا فانوس مع شخص اعرفه. شخص رايح دير الانبا بولا، وقبل الدير كده مدخل الدير العربيه مش عارف اتكسر فيها ايه. المهم زقوها على ورشة الدير، كان هو ومعاه مراته وبناته، وكان المفروض هيروح يزور ويرجع. زقوا العربية على ورشة الدير وفي أبونا ومعاه ناس صناعية، بصوا على العربية قالوا لا ده فيه مش عارف ايه كسر، فلازم يتغير، احنا أسفين ما عندناش قطع الغيار دي. فيعني فراحوا كلموا أبونا فانوس، قالوا بيت بيت في الدير، فاضطروا يبيتوهم مع عربية مكسور. تاني يوم يا ابونا انا عايز انزل، العيال عندهم امتحانات وبتاع، قال له طب امشي بالسلام، قال له العربية مكسور، قال له لا بص انت تركب العربية وتسوق، قال له ده العربية مكسورة، قال له بقول لك اركب العربية وتسوق ما تزودش عن 60. فالراجل قال له حاضر. وابونا بتاع الورشة واقف يقول له يا ابونا فانوس ده مكسور، ده عايزة قطع غيار مش عندنا، قال له اسكت انت دور دارت امشي مشي، قال له ما تزودش عن 60. الراجل ماشي، العربية ماشية واخر تمام. المهم جه في حتة قال احسن الليل ليل عليا اشد شوية، فزود عن 60، راحت العربية تك تك تك وقفت. قعد بقى هيعيط، هيبات في الصحراء هو وعيلته وكلهم واحدة ست وبنات، معلش يا رب سامحني يا ابونا فانوس يا ابونا فانوس انا اسف. راح ظهر له واقف على البربريز، انا قلت لك 60، حاضر حاضر، دور مشيت على 60. ولحد ما راح البيت والحمد لله وصل تاني يوم قال ايه، وجات عند البيت يا دوبك عند البيت تيك بيدور تاني ما درج. المهم تاني راحوا وبيته تاني يوم، جاب الميكانيكي قال له تعالى شوف العربية عملت مشكلة ورجعت بيها من البحر الأحمر، قال له عملت مشكلة فين؟ قال له البحر الأحمر، قال له رجعت بيها ازاي؟ اطرتها؟ قال له لا، قال له كنت ساعة 60، قال له ايه؟ قال له ساعة 60، قال له عم ما تصعبطش، انا راجل ميكانيكي بقالي 30 40 سنه، العربيه مكسوره مش عارف فيها ايه. قال له صدقني ساعه 60. قال له يعني هو انت بتشرب حاجه ولا بتتعاطى حاجه؟ يا عم انا ساعه 60. وده حصل، والقصه حتى موجوده في دير انبا بولا. فقصدي اقول لكم ان المواهب ربنا بيديها لاشخاص معينه لصالح يعني نمو الكنيسه وخدمه الكنيسه. احنا مطلوب مننا كشباب نمسك في ربنا، روح القدس يقودنا، نقتني مواهب الروح القدس اللي زي ما انتوا قلتوها: محبه، فرح، سلام، طول اناه، وداعه، صلاح، لطف. 9 مواهب دول. مواهب الروح القدس، قصدي ثمار الروح القدس، اهم من مواهب الروح القدس. يعني في ناس كان عندهم مواهب وهلكوا. هتقولوا هلكوا ازاي؟ تفتكروا ان في ناس قالوا للسيد المسيح: اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ قال لهم ايه بقى؟ اذهبوا عني يا ملاعين لا اعرفكم. يا رب ده باسمك اخرجوا شياطين، باسمك تنبأوا. هم استخدموا اسم ربنا لكن ما كانوش لهم علاقة بربنا. يعني القوة في اسم ربنا مش فيهم. ربنا يدينا كلنا كده، يبقى عندنا مواهب الروح، ثمار الروح القدس، ودي اللي تنفعنا. كل ما انسان كان عنده سلام، عنده ايمان، عنده تعفف، عنده صلاح، دي تدخل انسان السماء. المحبة لوحدها تدخل انسان السماء. متشكر على يعني حسن استماعكم، ومعرفش انا طولت عليكم، سامحونه. لإلهنا المجد دائما ابدا امين. لو في اي سؤال في، ولا احنا خلاص الوقت خلص يعني اللي راح.

بنشكر أستاذنا فلو باتير، تعبناك خالص، بركة كبيرة الكلمة الحلوة دي. دكتور مينا، في تنبيهات؟ في تنبيهات ولا نقف نصلي؟ مين هينبه على المؤتمر؟ كريستين.

0: طيب شباب، لو في حد لسه جديد استاذنكم نملى الاستماره بعد اذنكم واحنا خارجين. لو في حد لسه جديد نملى الاستماره. اوكي،
1: مساء الخير يا شباب. اللي حابب ناخد بركته في الكورال استاذنكم يسجل ورا مع ميلا نور. اللي عنده اي موهبه، ترنيم، عزف، حتى لو تأليف ترانيم، نتمنى. وفي شباب جابت لنا حاجات حلوة، إن شاء الله تبقى حاجة حلوة. الحاجة التانية بنبه عليكم دلوقتي، إحنا هنقعد القعدة التحضيرية لمؤتمر الصخرة. هستأذنكم اللي مشترك يقعد معانا هنا، هنقعد حاجة بسيطة كده، نرتب كام حاجة للمؤتمر بتاعنا وننطلق كلنا مع بعض. تفضلوا نصلي. اختم علينا يا رب بكل بركة بشفاعة العظمة والنور والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجميع الشهداء والقديسين الذين أرضوك منذ البدء. اجعلنا يا رب مستحقين نقول لك بكل شكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. تعيشوا تصلوا يا شباب. هستأذنكم الشباب اللي طالعين المؤتمر نطلع قدام. هستأذنكم، اتفضل، هستأذنك تجيبهم شباب. في حد نسي مفاتيحه والموبايل بتاعه؟ مين؟ مين؟ طب هاتها. مين؟ جورج. ماشي شباب، الناس اللي هتحضر المؤتمر استاذنكم نطلع قدام. دكتور مين؟ جورج. راح فين؟ ده راح معبود.
2: ما هرجع لفين؟ يلا شباب بسرعه. مبارك عامل ايه؟ يلا شباب نقعد بسرعة، الناس اللي المفروض كده اللي مش في المؤتمر يا ريت تتحرك عشان بس بسرعة في تسبحة. شباب يا ريت بس الناس اللي طالعة المؤتمر، الناس اللي حاجزة في المؤتمر مش الويتنج، الناس اللي حاجزة في المؤتمر مش الويتنج، اللي حاجزين فعلي يقعدوا هنا قدام. يلا بسرعة. لا سلموا على بعض بعدين. يلا قدام هنا. يلا سلموا بعدين على بعض.

يلا بسرعه يا شباب عشان في تسبيحه، في تسبيحه، فاحنا هنلتزم بميعاد، لازم قبل 9 نكون بره احنا كمان. يلا يا شباب خلاص، لما مش باقي الناس تيجي، من الناس باقي تيجي، احنا كده ايه قليلين عشان ناخد بيه قرار على طول. زي ما عملنا المره اللي فاتت برضه واخترته في الاخر.

0: كريستين، كريستين شفيق، في كريستين شفيق، تعالي هنا وسيبي الناس ورا. ايوه تعالي تعالي. ايه كده؟ طب تعالى سيادتك برضو معايا هنا. طيب نبدا على طول يا جماعه كده. طبعا اللي قاعدين ورا ليه؟ ايه؟ مش طالعين؟ صح، ده في ناس اعتذرت. صح، ماشي ماشي، ناس اعتذرت. ايه اللي قليلين؟ احنا مكملين 50.
1: مبارك الرب اله اسرائيل، لانه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمه وظلال الموت، لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام.
2: اشكرك يا رب لانك جيت علشان تفديني. ميلادك ادى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، انت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، انا بجد بحبك قوي.

0: جدك هي تقعد عذراء القديسة والدة أني قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح. فخر الرسل لكلية شهادات هذه الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واعظ نسجد له ومجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
1: الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي البصق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضياء أحدا مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ما تأمد أكرمتك. ارحمنا يا الله الآب ضعف الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح يا الله عن سيئات التي صنعها برضاتنا التي صنعها بغير رضاك التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا باسم القدوس كرحمتك يا رب ولا خطانا. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا أدخلنا في الربا لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك القوة المجد والأمين والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة هنا ترى قرصة كم معكم امضوا بسلام سبكم معكم تعيشوا وتصلوا

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.